اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24، صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة ومحتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

الشارع الفلسطيني، ناسه، صوته، آماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا، وصوتنا ننقله بصدق.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 بالقدس ورام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 في نابلس، 107 في أريحة، و 107.6 في جنين. واسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

في وسط الأحداث المتسارعة يبقى صوت الاستقرار هو الأهم. أمن 24 تقدم محتوى يعزز الثقة بالمنظومة الوطنية ويحافظ على وعي المجتمع. فلسطين بتجمعنا وبتجمع قلوبنا على الثبات.

بين مدينة ومدينة، بين مخيم وقرية، المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24، صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

هوية إذاعية في عالم بيمتلي ضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية تجمع الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

من هون من هالأثير، صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أم الـ24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

0: تعيش علي لومك على الأرض.
1: من الشمال للجنوب،
2: من الشمال للجنوب،
1: من القدس لغزة،
2: من القدس لغزة،
1: أمن 24 فلسطين،
2: فلسطين
1: بتجمعنا.

0: ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.
1: وأمح

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

صباح الخير والبركة والمحبة، صباح بطعم الصمود والتمسك بالحياة. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم عبر إذاعة أمان 24. ما أجمل الصباح حين يبدأ بذكر الوطن وبتحية لمن يسهرون لننام، ولمن يحملون أرواحهم على أكفهم ليبقى هذا الوطن آمنا ومستقرا. ومن هنا ومع خيوط الشمس الأولى نبرق بتحية إجلال وفخر، تحية يملأها الحب والتقدير العالي لعيون الوطن الساهرة، لرجال الأجهزة الأمنية الفلسطينية الأوفياء في الميدان. صباح الخير والوفاء لرجال الأمن الوطني، حماة القلاع والدرع الحصين لحماية مقدرات وطننا. وصباح العيون الساهرة لرجال الشرطة الفلسطينية، رفقاء المواطن وصمام الأمان في كل شارع وحي. وصباح اليقظة لرجال المخابرات العامة والأمن الوقائي، العين الدقيقة التي تفشل المخططات وتحمي الجبهة الداخلية من كل عابث. وتحية إجلال لأبطال الدفاع المدني.

بوركت سواعدكم ودمتم صمام الأمان لهذا الشعب العظيم. ومن حماة الوطن إلى بناة المستقبل، إلى طلبتنا الأعزاء في الثانوية العامة، اليوم أنتم على أعتاب الامتحان قبل الأخير، خطوة واحدة فقط تفصلكم عن نهاية هذا الماراثون الطويل. نعلم حجم التعب والسهر والقلق الذي عشتموه وعاشته عائلاتكم معكم في كل بيت، لكننا نعلم أيضا أنكم جيل التحدي الذي يدرس في أصعب الظروف ويصنع من التعب تميزنا. شدوا الهمة، فلم يتبقى إلا القليل. ثقوا بأنفسكم وركزوا في أوراقكم اليوم، ودعوات أمهاتكم وآبائكم ترافقكم في كل سؤال. نحن بانتظار أن نفرح معكم وبكم قريبا جدا، فأنتم أمل هذا الوطن وبشائر غده المشرق. إذن تستمعون إلينا عبر تردداتنا العاملة في محافظات الوطن: القدس، رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، وطوباس 106. وأيضا من خلال البث المباشر على موقعنا الإلكتروني amn.bs والتلفزيونات التفاعلية على مدى تيفي وكول زون. إذن مستمعينا في هذا الصباح، ومثل كل صباح، لا يمكن لقلوبنا أن تنسى جرحنا الغائر. يستمر الاحتلال في سياسته الممنهجة مرتكبا أبشع الجرائم بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، من حصار خانق واقتحامات يومية للمدن والقرى واعتقالات تطال شبابنا، إلى حرب الإبادة والدمار المستمر الذي ينهش في جسد أهلنا الصامدين. جرائم يحاول فيها هذا المحتل كسر إرادة الإنسان الفلسطيني وشطب هويته وتدمير أحلام أطفاله، لكن الصمت الدولي المطبق لن يثنينا عن رفع صوت الحق وتوثيق هذه الانتهاكات، فالأرض أصلها فلسطيني والبيوت شاهدة، والشهداء ستبقى أسماؤهم منقوشة في ذاكرة الحرية التي لا تموت. ولأننا أبناء هذه الأرض، ولأننا تعلمنا أن بعد كل ليل مظلم لابد أن تشرق شمس الحرية، نختم صباحنا برسالة أمل نزرعها في قلوبكم جميعا. الأمل ليس مجرد أمنية، بل هو قرار بالبقاء والاستمرار. الأمل نراه في عيون طالب يصر على النجاح، وفي يد مزارع يتشبث بشجرة زيتون، وفي صمود أم تخبز الحياة من وسط الركامة. هذا الشعب الذي طحنته الظروف ولم ينكسر يملك طاقة خارقة على النهوض من جديد. تذكروا دائما، ما دام في الصدر نفس وفي العروق دم وفي القلوب إيمان، فإن الفرج قادم والحرية آتية، والوطن سيبتسم يوما بكامل بهائه. إذن ملفات عديدة ومتابعات مباشرة نضعها بين أيديكم في جولتنا الصباحية الشاملة. معكم في الإعداد والتقديم أنا تالا الهدار، وزميلتي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي دنيا خالد. أهلا بكم في جولة الصباح مجددا على أمن 24 أينما كنتم. وقبل البدء بأولى تفاصيل ورقات ملفنا مباشرة، دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمن 24.

0: إذن على آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وأبدأها وإياكم من منطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي تفتيش بالاتجاهين، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل الفرعي سالك، النبي صالح تفتيش للخارج، دير أبو مشعل، نعلين، دوار مخ ماس وكفر عقب جميعها سالكة، قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة، خانقة وتفتيش للخارج، حزمة سالكة، بوابات حزمة البلد مغلقة، عناتة لزعيم العزرية، مداخل ومخارج أريحة جميعها سالكة. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا النشاش، الفحص، راس الجورة، سعير، النبي يونس، الفوار والعروب العجوري. أما بمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة مغلقة، دير شرف تفتيش، عشوائي، عين شبلي تفتيش باتجاه الأغوار. أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وللتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. طاقم العمل في أمن 24 دوما يتمنى لكم طريقا آمنة وعودة سالمة لأحبائكم. ومن أحوال الطرق مباشرة أنتقل وإياكم لرصد حالة الطقس لهذا اليوم، وأيضا ما المتوقع للأيام القادمة. مباشرة نسمع إليها مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، يستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي مما يزيد من الشعور بالحر، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة مع استمرار الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الخميس ارتفاع على درجات الحرارة مع استمرار الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 29-19، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 28-18، نابلس 30-20، جنين وطوباس 33-22، ناريحة والأغوار 39-28، طول كرم وخلقيلي 31-22، غزة وخان يونس 30-23، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 22 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: شكرا جزيلا لك من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار بثلاثة شواكل، الدينار الأردني بأربعة شواكل وثلاث وعشرين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل وثلاث وأربعين أجورة.

أهلا بكم من جديد إلى جولة الصباح على أمين 24 وإلى أبرز عناوينها. شهد وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا. استشهاد طفل من قرية دير عمار بعد منع الاحتلال وصوله إلى المستشفى. شهدان في قصف للاحتلال وسط مدينة غزة. نادي الأسير يحذر من نقل الدكتور حسام أبو صفية إلى قسم ركافة يثير مخاوف على سلامته. الاحتلال يحول التعذيب بحق الأسرى إلى سياسة معلنة وأداة لترسيخ نهج الإبادة. الضابطة الجمركية تعاملت مع 366 قضية خلال حزيران وضبطت وأتلفت أكثر من 21 طنا من المواد الفاسدة. 125 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى. الاحتلال يسعى للسيطرة على 142 موقعا أثريا في محافظة الخليلة. الاحتلال يقتحم مكتب تسوية الأراضي ومقر المجلس القروي في أرطاس ويستولي على تسجيلات كاميرات المراقبة. قتيلان ومصاب في جريمتي إطلاق نار بأم الفحم ودير حنة. أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة شهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان. ومن العناوين إلى التفاصيل.

إذن مستمعينا نبدأ جولة الأخبار من الميدان الفلسطيني، حيث تصاعدت جرائم الاحتلال بحق الطفولة بشكل مروع، إذ استشهد الليلة الماضية الطفل وليد نضال أبو سنينة البالغ من العمر 16 عاما متأثرا بإصابته البالغة برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وسط إطلاق نار عشوائي، أسفر أيضا عن إصابة طفلين آخرين في أطرافهما السفلية. وفي جريمة تهز الضمير الإنساني وتكشف مأساوية الحصار عبر الحواجز، استشهد الطفل الرضيع أحمد معروف زيد البالغ من العمر 4 أشهر فقط، وهو وحيد عائلته من الذكور، بعد أن منعت قوات الاحتلال مركبة ذويه من المرور واحتجزتهم لأكثر من ساعة كاملة عند الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية دير عمار غرب مدينة رام الله، أثناء محاولتهم إسعافه ونقله إلى المستشفى الاستشاري متجاهلة حالته الحرجة. وفي المحافظات الجنوبية استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة لينضم إلى قائمة ضحايا حرب الإبادة الجماعية المتواصلة. وعلى الصعيد الإنساني أتمت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عملية إجلاء طبي شملت 96 شخصا انطلقوا من مستشفى المواصل الميداني في خان يونس باتجاه معبر رفح البري، من بينهم 37 مريضا بحاجة إلى رعاية متخصصة خارج القطاع و59 مرافقا، وذلك في ظل العجز الحاد والنقص الشديد في الإمكانيات الطبية داخل غزة. وفي ملف الأسرى حذر نادي الأسير من مخاوف حقيقية تهدد السلامة الجسدية والنفسية للطبيب المعتقل الدكتور حسام أبو صفية بعد نقله إلى قسم ركيفت شديد الحراسة والتنكيل، حيث ما زال محتجزا دون تهمة تحت ما يسمى قانون المقاتل غير الشرعي. ونقل النادي كلمات الطبيب لمحامي حين قال: هذه آخر مرة ستراني فيها، لقد أحضروني إلى هنا لكي يقتلوني.

وفي السياق ذاته، أكد نادي الأسير أن منظومة الاحتلال باتت ترهب الأسرى عبر توثيق ونشر مشاهد تعذيب والإذلال علنا كأداة للاستعراض، بدعم وتشجيع مباشر من ما يسمى بوزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إتمار بن جفير، مشيرا إلى أن هذه السياسات الممنهجة أدت إلى استشهاد أكثر من 100 أسير داخل السجون منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.

0: وفي ملف حماية الأسواق والأمن الصحي الداخلي، أعلن جهاز الضابطات الجمركية تعامله مع 366 قضية خلال شهر حزيران الماضي بتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات الشريكة، وأسفرت الجهود عن ضبط وإتلاف أكثر من 21 طنا ونصف طن من المواد الغذائية والتموينية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط تبغ مهرب ومئات شرائح الاتصال الإسرائيلية وإعادة 123 طنا من مخلفات البناء ونفايات الصلبة القادمة من دولة الاحتلال إلى مصدرها. إذن 1000 يوم من النزوح والمأساة ينام فيها مليونان من البشر، ويستيقظون تحت سقف الخيام وفوق أنقاض منازلهم. ورغم مرور 8 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الهدنة هنا لا تزال هشة، فالمعابر مغلقة والجوع ينهش أكثر من 1,600,000 مواطن، وفاتورة الدم تتجاوز 73,000 شهيد. من مواصي خان يونس، أكبر تجمع للخيام في التاريخ الحديث، ننتقل لكم تفاصيل هذه المعركة اليومية من أجل البقاء في سياق هذا التقرير الصوتي مع الزميلة هديل أبو زينة.
1: 1000 يوم مرت وكأن الزمن في غزة قد توقف عند اللحظة الأولى للدمار. 1000 يوم من النزوح والمأساة دون أن تحمل الأيام انفراجا ينهي الوجع الإنساني لمليونين من البشر، ينامون ويستيقظون تحت سقف الخيام وفوق أنقاض منازلهم. ورغم مرور 8 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار وتوقف العمليات العسكرية المباشرة، إلا أن الهدنة هنا يوصفها الأهالي بالهشة، فالمعابر لا تزال موصدة ومشاريع الإعمار مشلولة، وقذائف الاحتلال لا تزال تخترق صمت الخيام بين الحين والآخر. من مخيم خان يونس إلى خيام النازحين في المواصي، المشهد واحد، طوابير مزدحمة تمتد لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، معركة يومية يخوضها الصغار والنساء، ليس من أجل رفاهية بل للحصول على كميات محدودة من الطعام، طعام التكايا الخيرية. 6 ساعات من الانتظار قد تنتهي أحياناً بنفاد الطعام، لتعود عائلات كاملة إلى خيامها ببطون جائعة. فاليوم هناك أكثر من 1,600,000 إنسان في القطاع ينهشهم نقص الأمن الغذائي الحاد. أما فاتورة الدم فحدث ولا حرج، أرقام تقشعر لها الأبدان، أكثر من 73,000 شهيد، جلهم من النساء والأطفال، و 173,000 جريح، بينما لا يزال نحو 11,000 مفقوداً طي الكتمان تحت الأنقاض، عجزت الطواقم عن انتشالهم. ولم تكن البنية التحتية بأفضل حالة، فالحرب التي أتمت 1000 يومها خلفت دماراً يندى له الجبين. 4 ملايين متر طول من الشوارع جرفت تماماً، 1,000,000 متر من شبكات المياه أخرجت عن الخدمة، وأكثر من 700 بئر مياه دمرت لتعطش شعبا بأكمله، ناهيك عن خسارة الكوادر البشرية برحيل 300 موظف ومهندس وهم يؤدون واجبهم الإنساني في الميدان. 1000 يوم وتبدو المواصي الساحلية التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة والصرف الصحي شاهدا حيا على أكبر تجمع للخيام في التاريخ الحديث. عائلات معزولة، مياه ملوثة، وأمراض بيئية تتفشى، ومصير الشعب بأكمله لا يزال رهن حصار خانق ينتظر من يكسر قيده.
0: شكرا للزميلة هديل أبو زين على هذا التقرير. إذن في ملف القدس والمقدسات، واصل المستوطنون استباحة المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم 125 مستوطنا باحاته من جهة باب المغاربة بحماية عسكرية مشددة، بتزامن مع ما وثقه تقرير الشهري لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حول اقتحام الأقصى 26 مرة خلال شهر حزيران الماضي، وتصاعد دعوات المتطرف بن غفير لبناء كنيس داخل المسجد لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. أما في مدينة الخليل فقد كشف مدير مديرية السياحة والأثار جبر للرجوب عن مخطط إسرائيلي خطير يستهدف فرض السيطرة على 142 موقعا أثريا في المحافظة عبر نقل صلاحيات إدارتها إلى هيئة مدنية تتبع حكومة الاحتلال تدار مباشرة من قبل المستوطنين وبتوجيه من بن غفير وسموتريتش في محاولة لشرعنة البؤر الاستيطانية وطمس الهوية الثقافية والتاريخية الفلسطينية. وفي سياق المداهمات اليومية اقتحمت قوات الاحتلال مكتب تسوية الأراضي ومقر المجلس القروي في أرطاس جنوب مدينة بيت لحم واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة فيما اعتقلت 3 شبان من كفر عقب شمال القدس بينما اختطفت قوات خاصة من المستعربين شابا من مدينة جنين بعد محاصرة عمارة سكنية ومداهمة منزله. وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين هجم مستوطنون محيط منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله كما قطعوا كابل الكهرباء المغذي لمسكن أحد المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل فيما أقدمت مجموعات استيطانية على إحراق مطعم بالكامل قرب بلدتي اللبن الشرقية وعمورية جنوب نابلس متسببة بخسائر قدرت بنحو 1,000,000 شيكل.

0: وفي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح متوسطة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة المنظمة منذ مطلع العام إلى 144 قتيلا وسط اتهامات متواصلة لشرطة الاحتلال بالتقاعس عن مواجهة الجريمة. ومن الجبهة اللبنانية الشقيقة، وثق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية ارتقاء 4304 شهداء وإصابة 12203 جرحى منذ بدء عدوان الاحتلال في 2 آذار الماضي، فيما شهدت الساعات الأخيرة قصفا استهدف بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان تزامنا مع تنفيذ جيش الاحتلال عمليات تفجير للمباني السكنية في بلدة الطيري جنوبنا. ومن هنا مباشرة أنتقل وإياكم مستمعين ومشاهدين لمتابعة موجز الأخبار، يرصد كافة الأحداث الميدانية خلال الساعات الأخيرة. مباشرة تنضم إلينا زميلتي حور المصري. حور، أهلا بك ومعنا ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا تالا، صباح الخير لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة من 24. شهيدان على الأقل ومصاب جرى استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. إصابة مواطنين إثر استهداف للطيران الاحتلال قرب منطقة كف القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وقصف مدفعي يستهدف شرق المدينة. استشهد الطفل وليد نضال أبو سنين 16 عاما وإصابة طفلين آخرين برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية في قلنديا شمال القدس المحتلة الليلة الماضية. وأيضا إصابة نحو 30 مواطنا بجروح وكدمات جراء سقوط لوح حديدي على المواطنين خلال تشييع الشهيد الفتى وليد نضال أبو سنين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة مساء أمس. وفي السياق، إصابة 6 مواطنين بجروح وكدمات جراء هجوم نحو ما يقارب 30 مستوطنا على الأقل بعد منتصف الليلة الماضية على منزل المواطن سالم الهذلين في قرية أم الخير في مسافرية جنوبية الخليلة. قوات الاحتلال تعتقل فجر هذا اليوم طفلا من منزله في منطقة أبو كتيلي في الخليل وشابا من مدينة نابلس وآخر عقب مداهمة منزله وتفتيشه من مدينة قلقيلية فجرا. قوات الاحتلال تهدم منشأة وبئر مياه في منطقة الخلايل في أراضي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة طول كرم ومخيمها لليوم 24 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 12 بعد 500 تواليا، وسط تدميرا واسعا في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. وفي الخبر الأخير، مستوطنون يستولون على منزل في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله ليلة الماضية. نهاية هذا الموجز، وعودة لكتالة لاستكمال ملفات جولة الصباح. لكتالة،
0: شكرا لك زميلتي حور، وأهلا بكم من جديد مستمعي ومشاهدي إذاعة أمين 24.

0: اعتبرت محافظة القدس أن قيام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي ببلدة قلنديا شمال القدس المحتلة يشكل تصعيدا خطيرا في المشروع الاستيطاني الإعماري وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. إذن في جولة الصباح مباشرة أنتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة آخر أخبار جهاز الشرطة خلال الساعات الأخيرة. مباشرة أرحب بك معنا ملازم نور ثوابت من الشرطة المجتمعية والإعلام.
1: يسعد صباحك وصباح كافة مستمعين إذاعة أمن 24.
0: أهلا بك معنا، يعني كيف تحدثينا حول آخر أخبار جهاز الشرطة خلال الساعات الأخيرة؟ تفضلي.
1: نعم، ولكن دعيني من خلال إذاعتكم الكريمة اليوم أسلط الضوء حول تطبيق حكومتي.
0: نعم تفضلي.
1: نعم، بخصوص هذا التطبيق، يتيح تطبيق حكومتي للمواطنين الوصول إلى عدد من خدمات الشرطة بكل سهولة ومن أي مكان عبر الهاتف المحمول، مما يوفر الوقت والجهد ويجعل إنجاز المعاملات الحكومية أسرع وأسهل، ويمكن استخدام التطبيق على أجهزة أندرويد وأجهزة آيفون، و من خلال زاوية الشرطة الفلسطينية داخل التطبيق يمكنك الاستعلام عن وضعك القانوني ومعرفة ما إذا كان يوجد بحقك أوامر قضائية أو قضايا أو شكاوى مسجلة، بما يساعد على تسوية أي إجراء قانوني قبل أن يؤثر على معاملاتك أو تنقلاتك. ومن أبرز الخدمات المتوفرة داخل هذا التطبيق فحص المذكرات القضائية وفحص مخالفات السير ودفع مخالفات السير إلكترونيا وفحص الشكاوى المسجلة لدى الشرطة طبعا. ومن هنا ندعو كافة المواطنين إلى تحميل تطبيق حكومتي للاستفادة من الخدمات الإلكترونية بكل سهولة، ليكونوا دائما على اطلاع بأوضاعهم القانونية، لأن المعرفة المسبقة طبعا توفر الوقت والجهد وتحميك من المفاجآت وبتجنبك المفاجآت. للاستفسار والمساعدة يمكن التواصل على الرقم 135. عزيزي، هذه اليوم ما نود إيصاله للمواطنين حول تطبيق حكومتي.
0: نعم، شكرا لك ويعطيكم العافية. أشكرك ملازم نور ثوابت من الشرطة المجتمعية والإعلام، شكرا جزيلا لك.

0: إذن وثقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية خلال شهر حزيران الماضي، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى المبارك 26 مرة، فيما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 84 وقتا في إطار سياسة متواصلة تستهدف حرية العبادة والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية. إذن وفي رصدنا الإخباري الميداني لهذا الصباح، ومثل كل يوم يبقى قطاع غزة جرحنا النازف وصوتنا الأعلى، شهدنا تحركات ميدانية إنسانية وطبية، حيث أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تسهيل نقل 9 معتقلين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في آلية شملت نقل أكثر من 2500 معتقل منذ عام 2023، وسط حرمان مستمر للصليب الأحمر من زيارة أسرانا في السجون منذ أكتوبر أيضا عام 2023. وعلى الشق الطبي، شارك طواقم الهلال الأحمر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في إجلاء طبي ل 96 شخصا من المرضى ومرافقيهم باتجاه معبر رفح البري من داخل مستشفى المواصي الميداني. ولمتابعة تفاصيل هذه التطورات والأوضاع الميدانية في القطاع ينضم إلينا مباشرة من قطاع غزة الصحفي حسين كرسوع. أهلا بك زميلي حسين عبر إذاعتنا، وصباح الخير لك ولكل أهلنا الصامدين في غزة.
1: أسعد الله صباحك وجميع المستمعين الكرام.
0: تحياتي لك. يعني ضعنا في صورة الأوضاع الميدانية اللحظية في القطاع، يعني كيف تبدو خارطة الغارات واستهدافات الاحتلال في هذا الصباح؟ تفضل.
1: طبعا اليوم تعدينا حاجز 1004 أيام منذ حرب الإبادة على قطاع غزة. بالنسبة للوضع خلال 24 ساعة، حيث استشهد مساء أمس إلى ليلة البارحة ما يقارب الشهداء، بالإضافة إلى أنه تم انتشال مجموعة من الشهداء من تحت الأنقاض خلال فترة الحرب، بعد أن بدأت طواقم المدني بمحاولة يعني انتشال رفات ما يقارب 20 شهيدا خلال 48 ساعة، منها كانت 9 شهداء مساء أمس. بالنسبة للوضع الميداني، يعني سجلت غارات وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى كما ذكرنا. بالنسبة للتعديات، ما زال هناك تقدم لما يسمى بالخط الأصفر المحاذي طبعا للمناطق الشرقية. كل يوم يتم تقديم المكعبات بعدة أمتار، يعني هذه الحرب الصامتة وقضم مزيدا من الأراضي وتضييق الخناق على النازحين في المناطق الشرقية وإجبارهم على التحرك والنزوح باتجاه الغرب يحدث يوميا، وهذا يزيد من الحالة الصعبة الإنسانية التي يعانيها سكان قطاع غزة في ظل هذه الظروف الصعبة، وأيضا في انقطاع طبعا شبه كامل للكهرباء إلا عن طريق اللي هو المولدات التي تستخدم طبعا الزيوت المعدنية، التي أصبح أيضا لا يوجد إلا يعني الشحيح منها في قطاع غزة، وارتفاع أسعار الوقود، عدم دخول قطع الغيار التي يمكن صيانة هذه المولدات. هذا يؤثر أيضا على الوضع الإنساني الصحي، وجود المياه الصالح للشرب لتحليتها أيضا، لبخ المياه التي نستخدمها يوميا. الوضع في قطاع غزة ينحدر بشكل يعني جدا سيء نحو الهاوية. بالنسبة للوضع الصحي، هناك طبعا الكثير من المعوقات التي يواجهها الطواقم الطبية في عدم وجود أو عدم دخول مستلزمات طبية تكفي لوجود أو لمعالجة الجرحى، وأيضا للرعاية الصحية العامة بالنسبة لحياة المواطنين، منها الأمراض المزمنة والأمراض العادية. أيضا دخول فصل الصيف مع انقطاع التيار الكهربائي أثر كثيرا على حياة المواطنين الذين أصبحوا يعني في داخل أفران تسمى الخيام.
0: نعم.
1: يعني الوضع جدا صعب. بالنسبة للأمراض والآفات القوارض والثعابين والعقارب البراغيث البعوض، يعني ناهيك عن كل ما يمكن تخيله من يعني من كوارث ومن آفات ومن مصاعب نواجهها يوميا في قطاع غزة. الوضع جدا جدا سيء، يعني مهما حاولنا أن نصف الوضع ومهما حاولنا أن نوصل الصورة لكن لن نوصل ما نحس به من يعني من آلام ومن وجع يومي. يعني نحن نحاول توفير أدنى مقومات الحياة، يعني نحن نعيش في طاحونة، نحاول بقدر الإمكان أن نعيش، يعني ما يدخل من مساعدات لا يكفي يعني سد جوع الناس. نحن فعليا دخلنا في مرحلة المجاعة. الوضع الإنساني بالنسبة للمؤسسات الإنسانية أيضا تم إيقافها الكثير من التكيات، يعني إن لم يكن كلها. منظمة الغذاء العالمي أصبحت يعني عاجزة عن تقديم خدماتها للمواطنين، حتى الأنوروا التي أو مرافق الأنوروا الصحية أصبحت لا يعني لا تقدم أو لا تستطيع تقديم. يعني نحن نرى بأعيننا المؤسسات الدولية ليست يعني لا تحتفظ بالأمور التي تدخل عن طريق المعابر وتحرم المواطنين منها، بل هي أساسا محرومة من استقبال المستلزمات لإنقاذ ويعني مساعدة الناس. لكن الذي نراه يوميا أشبه أو هو أساسا كابوس يومي. المياه الصالح للشرب يصطف حولها، يعني حول التنك الواحد ما يقارب 200 مواطن، حيث أن التنك الواحد لا يكفي لعشرة أو 15% مما يحتاجه هؤلاء. أصبحنا نحاول يعني التقنين من مياه الشرب للمحافظة أيضا على يعني حياتنا بقدر الإمكان. أطفالنا أصبحوا يهيمون على وجوههم في الشوارع. المواطنون يحاولون بشتى الطرق، يعني لكن نحن نبحث عن شيء أو نبحث عن سراب. إليك زميلي.
0: نعم، يعني بالرغم من عدم توفر التكايا، يعني كيف تدبر العائلات التي تعود ببطون جائعة قوت يومها بعد نفاذ الطعام؟ يعني كيف يتدبرون الأمر؟
1: أحاول يعني أحاول أن يعني أنا أتكلم مثلا عن منطقتي أو عن أسرتي.
0: نعم.
1: يعني نحاول نحن بشتى طرق أن نقنن حتى يعني من الغذاء الموجود الذي كان يصرف في الفترة السابقة. يعني يعني الطعام أو المعلبات أصبحت يعني معدومة. لذلك أصبح المواطن يعتمد على وجبة واحدة يوميا لسد رمق أطفاله وجوعهم، لكن يعني هو يحاول دون جدوى. نحن يعني نحاول، أنا كرب أسرة أحاول دائما أن يعني أجعل لأبنائي وجبة يوميا يمكنهم أو في منتصف النهار لكي يعني يكونوا أو يحاولوا سد جوعهم، لكن طول فترة اللي هو الصباح أو المساء بعد يعني بعد الساعة السادسة مساء لا يوجد أي طعام. فلذلك يعني أنا أحاول أن أكون منصفا في ذلك، لكن نحن نحاول بلا جدوى. يعني أنا تحدثت أننا نعيش يعني واقعا مريرا وكابوسا حقيقيا على الأرض.
0: نعم. إليك زميلتي. نعم، يعني من جهة أخرى زميلي، يعني تابعنا الليلة الماضية الإفراج عن 9 معتقلين ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر الصليب الأحمر، يعني كيف هي الأوضاع الصحية والجسدية أيضا لهؤلاء الأسرى المفرج عنهم، وما هي الشهادات التي ينقلوها عن ظروف الاحتجاز القاسية داخل سجون الاحتلال، خصوصا يعني في ظل منع الاحتلال لزيارات الصليب الأحمر منذ شهور طويلة؟
1: طيب، بالنسبة لكل حالات الإفراج عن الأسرى بعد أن تم مقابلتهم، كان هناك طبعا شهادات دائمة وشهادات مؤكدة ويعني آثار للتعذيب، حتى أجسادهم نحلت. يعني كان هناك نوع من التعذيب الجسدي وأيضا حتى الصحي. الأسرى الذين يتم تحريرهم والإفراج عنهم يقولون أننا لا نرى يعني أي نوع من أنواع الحياة. يحاولون قتلنا بالبطيء، يحاولون تعذيبنا، يحاولون حتى أن يعني يأخذون منا معلومات ولا ندري يعني يحاولون يعني تلفيق التهم، لو يحاولون أن يضعونا حتى بتحديد وصرنا في خارج السجن بأن يتم استهدافهم ويتم قتلهم، فالأسرى يكونون تحت ضغط نفسي فظيع. الشهادات التي يقولها ويودي بها الأسرى المحررون جدا قاسية، يعني الجحيم الذي يعانونه أيضا جحيم آخر لا يمكن تصوره. يعني هم يحاولون أيضا مثل ما يعني نحاول أيضا إيصال الصورة، لكن لا يمكن يعني تخيل حجم الألم والوجع الذي يعانونه، لدرجة أنهم يتوقعون عندما يخرجون من السجون أنهم سوف يعودون للحياة، فيتفاجؤون أيضا بصدمة أكبر بأن عائلاتهم التي بالخارج إن كانوا ما زالوا أحياء يعانون ويعيشون المرار يوميا. الأسرى جدا وضعهم صعب، الاحتلال يحاول بشتى طرق كسر إرادة الأسرى وأيضا المفرج عنهم وأيضا من بقي حيا في قطاع غزة. الاحتلال لا يريدنا لا أحياء ولا أمواتا، بل يريد أن يبقينا تحت أو يعني على خط رفيع ما بين الحياة والموت. هذا ما هو الحال يوميا وما نشهده يوميا في قطاع غزة.
0: نعم، يعني في الختام زميل إحسان، يعني بعد 1000 يوم من الدمار والنزوح تحت الحصار، في ظل هذه الهدنة أيضا الهشة، ما هي رسالتكم اليوم الأشد إلحاحا إلى العالم الصامت وصناع القرار؟
1: زميلتي، أريد أن يعني أوضح، نحن نعيش حالة لا سلم ولا حرب، هي أخطر من حالة الحرب نفسها، حيث أننا دائما يعني مثل ما حدث قبل يومين، كان هناك طفلان يتوجهون إلى تعبئة المياه بعيدا عن خيمتهم ما يقارب 1.5 كيلو، تخيل لك المسافة، الطفلين لم يتجاوز عمرهما 12 سنة، ويتم طبعا إلقاء قنبل عليهم فيتم استشهادهم الاثنان، يعني الطفل وابن عمه. رسالتنا للعالم أجمع بأن نحن كشعب شعب فلسطيني يعني من بني البشر بني آدمين، نريد أن تجبروا هذا العدو وهذا المحتل على عن إيقاف قتله المتعمد حتى للصحفيين أيضا. نحن لا نختلف ولا يعني وضعنا ليس أفضل بكثير من باقي المواطنين، في خلال فترة الحرب إلى يومنا هذا تم استشهاد ما يقارب 200 أو ما يزيد عن 260 شهيد من الصحفيين ومن الزملاء أثناء عملهم، وهذا دليل على أن الاستهدافات كانت متعمدة في قتل الحقيقة وعدم إيصال الصورة للعالم. الاحتلال يجب يعني الصحفيين على يعني تكميم أفواههم، ولكن هذا لن يحصل. نحن نوصل الصورة، نحاول أن نكون على قدر المسؤولية، لأنها مسؤولية إنسان أولا ومسؤولية مهنية، بأن يرى العالم ما نراه أو ما نشاهده وما نعيشه وما نعانيه. لذلك رسالتنا للعالم أن أنقذوا ما تبقى من سكان قطاع غزة، لأننا نموت يوميا والعالم يشاهد أو يرى أو يعني يعتقد أن فترة وقف إطلاق النار هو عدم وجود لا استهداف ولا تعديات ولا كذا، لكن الوضع اليومي يختلف وهو أخطر مما كانت عليه في الحرب. القصف مستمر، القتل مستمر، قضم الأراضي مستمر، محاربة المواطن على أرضه مستمرة لإجباره للخروج تحت ما يسمى بالهجرة الطوعية، لكننا نلتزم وسوف نبقى في هذه الأرض، نموت أو نحيا لنعمرها إن شاء الله مرة أخرى. إليك زميلتي.
0: الصحفي الزميل حسين كرسوع، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك وحماكم الله، شكرا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا، لكي تكتمل الصورة ولكي لا تظل معاناتنا مجرد أرقام تقرأ في النشرات، ننتقل معكم مباشرة لنستمع إلى صرخة الجرحى والمرضى أنفسهم. فبالتزامن مع محاولات الإجلاء الطبي الخجولة مقارنة بحجم الكارثة، خرجت مساء أمس وقفة احتجاجية حاشدة في قلب مدينة غزة، أطلق فيها المرضى والجرحى وذويهم صرخة استغاثة للعالم أجمع، مطالبين بحقهم الإنساني والطبيعي الأدنى، السماح لهم بالسفر الفوري لتلقي العلاج في الخارج قبل أن يفتك بهم المرض والوجع داخل القطاع المحاصر.

في القدس المحتلة اعتبرت محافظة القدس أن قيام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي ببلدة قلنديا شمال القدس المحتلة يشكل تصعيدا خطيرا في المشروع الاستيطاني الاستعماري وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. وأكدت المحافظة في بيان الليلة الماضية أن هذه الخطوة تمثل انتقالا من مرحلة التخطيط إلى فرض وقائع على الأرض في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف إعادة تشكيل الهوية الجغرافية والتاريخية للقدس عبر الاستيلاء على أحد أبرز المعالم السيادية الفلسطينية وتحويله إلى مرفق يخدم الرواية الإسرائيلية ويكرس مشروع الضم غير القانوني.

0: وللوقوف على تفاصيل هذا المنعطف الخطير يسعدنا جدا أن ينضم إلينا مباشرة مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس الأستاذ عمر إرجوب. صباح الخير لك عمر وأهلا بك معنا عبر إذاعة أمن 24.
1: صباح الخير ويعطيكم ألف عافية.
0: تحياتي لك. يعني بيان المحافظة الصادر وضع نتنياهو حجر الأساس لمركز التراث في مطار القدس الدولي مطار قلنديا نقل من مرحلة المخططات إلى التنفيذ الفعلي. كيف تقرؤون خطورة هذا التوقيت وإلى أي مدى يستهدف هذا المشروع شطب أحد أهم الرموز السيادية للدولة الفلسطينية المستقبلية؟ تفضل.
1: صباح الخير مرة أخرى ويعطيكم ألف عافية. عديد الدلالات لما فعله نتنياهو بالأمس من وضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في مبنى مطار القدس الدولي التاريخي. أولا نتنياهو والسلة المتطرفة الحاكمة في إسرائيل تسابق الزمن في استغلال كل دقيقة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة لتسجيل إنجازات بالمفهوم الإسرائيلي على حساب حقوقنا الوطنية وعلى حساب أرضنا وعلى حساب الدم الفلسطيني. لذلك تجد أن نتنياهو وسموتريتش وبن غفير يدفعون بمشاريعهم ومخططاتهم الاستعمارية على الأقل فيما يتعلق بالأنشطة الاستعمارية لتسجيل إنجازات يقدموا هذه الوعودات لجمهورهم المتطرف مرة أخرى على حساب حقوقنا. مشاركة أو رمزية مشاركة نتنياهو بالأمس هي تتعلق بأنه أحد أقسام مركز التراث هذا يقول الإسرائيليين أنه يخلد ذكرى يوني نتنياهو وهو شقيق نتنياهو الذي قتل في ما تسمى عملية عنتيبي في سبعينيات القرن الماضي. بطبيعة الحال ما يسمى مركز التراث يقوم على ثلاث أقسام. أولاً هو يوثق حسب الإسرائيليين تجربة الاستيطان في شمال مدينة القدس المحتلة، كذلك قسم آخر عن تجربة الطيران في إسرائيل، والقسم الآخر لتخليد يوني نتنياهو شقيق نتنياهو. المخاطر المتعلقة في هذا المشروع أولا بأنه هو وضع حجر الأساس لمركز التراث، لكن هنالك مشاريع أخرى في هذا المكان. إن مر مركز التراث ستمر المشاريع الأخرى. يخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامة محكمة عسكرية على أراضي قرية قلنديا. يخطط أيضا لإقامة مشروع إعادة تدوير النفايات أيضا في منطقة قلنديا، والمشروع الآخر وهو مستعمرة عطاروس والتي تقوم على بناء ما يقارب 9,000 وحدة استعمارية، 7,000 منها مخصصة لاستخدام الحريديم المتدينين اليهود. وبالتالي المخاطر الحقيقية الأخرى فصل شمال مدينة القدس عن امتدادها باتجاه رام الله، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية بعضها عن بعض في شمال مدينة القدس، تشتيت المشهد الحضري الفلسطيني في شمالي المدينة. وبالتالي سوف يتم ربط كل هذه المشاريع الاستعمارية بمشاريع استعمارية أخرى سواء في عمق المدينة المقدسة أو بالامتداد نحو الجنوب أو حتى باتجاه الشمال. وبالتالي يغلق الاحتلال الإسرائيلي الجهة الشمالية مما يسميه القدس بالمفهوم الإسرائيلي.
0: نعم، شكرا لك أستاذ عمر رجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس، شكرا جزيلا لك.

0: إذن 8:30 صباحا بتوقيت القدس المحتلة، من هنا مستمعينا قبل استكمال جولتنا الصباحية لهذا النهار مباشرة دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر التحديثات لأحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمان 24. وأبدأها وإياكم بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة القديمة مغلقة، عين سينيا البلد أزمة باتجاه رام الله، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، النبي صالح أزمة للخارج، كفر عقب أزمة للخارج، حاجز قلندية أيضا أزمة للخارج، جبع أزمة، خانقة للداخل تفتيش للخارج، بوابة الطيبة تفتيش للخارج، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا النشاش، راس الجورة، سعير، جسر بيت أمر والعرو بالعجوري. أما بمحافظات الشمال بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، أمتين تفتيش للخارج، عنبتة مغلق للخارج سالك للداخل، عين شبلي تفتيش باتجاه الأغوار، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إذن مستمعينا ومشاهدينا قبل استكمال ملفاتنا دعوني أنتقل وإياكم إلى هذا التقرير لأبرز نشاطات جهاز الضابط الجمركية خلال الساعات الماضية مع النقيب نضال الترك من دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
1: صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة أمن 24، إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية. وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، في قلقيلية تم ضبط مشروبات طاقة لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية غير معربة باستدعاء جهات الاختصاص بالتحديد وزارة الاقتصاد الوطني، والتي أقرت التحفظ على هذه المشروبات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في محافظتي طول كرم ونابلس تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.

إذن مستمعينا الكرام، من معركة الأرض والاستيطان ننتقل معكم إلى معركة العقيدة والمقدسات الإسلامية التي تواجه حربا مسعورة وتصعيدا غير مسبوق، حيث وثقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تقريرها الأخطر لشهور حزيران الماضي تصاعدا خطيرا في الانتهاكات بحق مقدساتنا من اقتحام المسجد الأقصى المبارك 26 مرة وسط دعوات رسمية لبناء كنيس داخله، إلى منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل 84.

0: أحمد الرفاعي. صباح الخير لك وأهلا بك معنا عبر إذاعة أمن 24 أستاذ أحمد.
1: صباح الخير وأسعد الله صباحكم جميعا وحمى الله تعالى أسرانا ومسرانا ومساجدنا وشعبنا وقضيتنا إن شاء الله.
0: تحياتي لك. يعني نتحدث عن اقتحام الأقصى 26 مرة من قبل أكثر من 4200 مستوطن خلال شهر واحد فقط، كيف تقرؤون هذه القفزة في أعداد المقتحمين وطبيعة الطقوس التلمودية كسجود الملحمي والدعاء لجنود الاحتلال أمام قبة الصخرة تحت حماية السلاح؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الاعتداءات والمتكررة والممنهجة من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين يعني تأتي ضمن الاعتداءات والاقتحامات والتعديات على المسجد الأقصى وعلى الحرم الإبراهيمي وعلى مساجدنا في الضفة الغربية، بالإضافة إلى ما تم تدميره في أثناء الحرب في قطاع غزة وما زالت مستمرة هناك.
0: نعم.
1: ولكن بخصوص الأحوال والأوضاع في المسجد الأقصى، يعني أوضاع صعبة جدا على المسجد الأقصى بذاته وعلى المصلين، ومن الانتهاكات التي تقدم عليها سلطات الاحتلال بحماية المستوطنين والذين يدعون أنهم يصلون ويقيمون الصلاة هناك، حيث أن كما تفضلتم يعني تم اقتحام المسجد الأقصى 26 مرة خلال الشهر حزيران هذا الشهر من بدايته، وإذا أضيفت الاقتحامات تقريبا بلغت 50 تعدي على مساجد الضفة الغربية بالحرق والاعتداءات وكتابة الشعارات المتطرفة. كذلك أنه في يعني الأعداد تم رصد الأعداد التي يتم المستوطنون يقومون باقتحامات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية قوات الشرطة وسلطات الاحتلال، يعني ما يقارب 4200 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى في الفترة الصباحية والفترة المسائية، ويذكر أن الفترة الصباحية تم إضافة ساعة لهم وكذلك بعد الظهر يعني الساعة 1:30 بعد أوقات صلاة الظهر أتاحوا المجال للمستوطنين بإقامة الصلوات هناك، وهذا يأتي ضمن فرض واقع جديد للمسجد الأقصى ضمن سياسة الحكومة المتطرفة بوجود أولئك الوزراء المتطرفين سموتريتش وبن كفير وغيرهم، وكذلك أنه تم يعني إقامة صلوات، هذا من الأمور التعديات السافرة والاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون والمصلون في ساحات المسجد الأقصى، وخاصة ما يسمى بالسجود الملحمي أو انبطاح جماعي بشكل جماعي يدخلون ويصلون ويدعون للجنود، وكل هذه الأمور والاستفزازات يؤدونها ضمن وتحت حماية الشرطة شرطة الاحتلال. هذه الأمور يعني تأتي ضمن السياسة الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال.
0: يعني بالانتقال أستاذ أحمد إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، يعني رصد التقرير منع رفع الأذان أيضا 84 وقتا وتركيب سقف لصحن الحرم دون رجوع يعني إلى وزارة الأوقاف، وصل الأمر أيضا لاعتقال مدير الحرم وإبعادهم. كيف تصف لنا واقع الحرم الإبراهيمي في ظل هذه الإجراءات التي تبدو وكأنها تسعى للاستفراد بالكامل بالحرم وعزله عن محيطه وعمقه الإسلامي؟
1: يعني حكومة الاحتلال اتبعت سياسة وهي مستمرة فيها بخصوص المسجد الإبراهيمي، كان في البداية بعد المجزرة التي تمت في رمضان كانت قد حكمت اللجنة الاستيطانية بعد إغلاق المسجد تقريبا 6 شهور إغلاق المسجد تبعه تقسيم للمسجد الإبراهيمي، يعني تقسيم مكاني، فصلوا المسجد جزء للمسلمين وجزء لمن يريدون أن يصلوا منهم. لكن في الفترة الأخيرة حكم وجود تلك الحكومة المتطرفة الاستيطانية تم محاولة سحب الصلاحيات من وزارة الأوقاف وكذلك من بلدية الخليل وأي إجراءات يقومون بها دون الرجوع إلى وزارة الأوقاف أو المؤسسات الرسمية، أو كل هذا الأمر تعديات سافرة على الحرم الإبراهيمي، تغيير التعاملات التاريخية وال

0: معهودة، وهذا التعدي سافر، كل التعديات التي تتم سواء في المسجد الإبراهيمي وخاصة في المسجد الأقصى هي ممنهجة تقوم بها سلطات الاحتلال ودون الرجوع والتنسيق أو حتى يعني الإشعار المسبق أنه في دخول في أمور زي هذا. هذا الأمر طبعا بالمسجد، في المسجد الأقصى هناك تنسيق دائم بين وزارة الأوقاف، بين مؤسسات رسمية ووزارة الأوقاف الأردنية بحكم الامتداد التاريخي لصلاحيات الحكومة الأردنية ووزارة الأوقاف الأردنية، تنسيق دائم وتواصل دائم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مصر الرسول عليه الصلاة والسلام وحماية المسجد الأقصى وإبقاء كرامته وكرامة المصلين وحفاظا على قدسيته.
1: نعم، يعني بصفتكم أيضا المتابع المباشر لملف الانتهاكات ضد المساجد، التقرير وثق امتداد اعتداءات المستوطنين إلى إحراق مساجد في جلجلية ومزارع النباني شمال مدينة رام الله، واقتحام مسجد الراس في مدينة الخليل، ورفع أعلام الاحتلال وتشغيل الأغاني العبرية فيه. كيف تتابعون في وزارة الأوقاف أمن هذه المساجد أمام هذه الجرائم الإرهابية؟
0: تم متابعتها وتم رصد هذه التعديات. نعم. في بلدة بركة تم حرق مسجد والتعديات عليه، في جلجلية كذلك تم الاعتداء على مرافق المسجد وحرقها بالإطارات، في قرية المزارع كذلك تم كتابة شعارات متطرفة على جدران المسجد، في قرية تل في مدينة نابلس محافظة نابلس تم الاعتداء والحرق، تم اعتداء على 50 مسجد خلال الفترة يعني من بداية هذا العام على المساجد بالإحراق والتعدي وكتابة الشعارات ورفع الأعلام والاستهتار بمكانة العبادة وأماكن العبادة التي ضمن القانون الدولي والعالم الإنساني حرية العبادة لكل إنسان يريد أن يصلي سواء كانت.
1: إذن نعتذر على قطع الاتصال وهذا الخلل. شكرا لفضيلة الشيخ أحمد الرفاعي رئيس قسم الإرشاد بوزارة الأوقاف، والمتابع أيضا لملف الانتهاكات ضد المساجد على هذه الإحاطة الهامة. إذن مستمعينا ومشاهدينا، سيبقى المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف شاهدين على هوية هذه الأرض وعروبتها، وعقيدة متجذرة في قلوبنا لا تقبل القسمة ولا التهويد مهما بلغت شدة الانتهاكات والأرقام المصادرة.

أيضا في الملف الميداني أيضا أصيب 6 مواطنين بجروح وردود إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليلة. وأفاد ناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة بأن نحو 30 مستوطنا مدججين بسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال هاجموا منازل المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا بعد إغلاق البوابة الرئيسية للقرية. وأضاف أن المهاجمين اعتدوا بالضرب على الأهالي ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين تلقوا العلاج ميدانيا. وأشار مخامرة إلى أن من بين المنازل المستهدفة منزل المواطن سالم الهذلين الذي أعلنت قوات الاحتلال المنطقة المحيطة به منطقة عسكرية مغلقة لمدة 2 يوم ومنعت أفراد أسرته من الوصول إلى المرافق الصحية وحظيرة المواشي ما أدى إلى بقاء المواشي دون طعام. كما ذكر أن مستوطنين أقدموا على قطع سياج الأراضي وأسلاك الكهرباء الخاصة بمسكن مواطن في منطقة خلة الحمص جنوب بلدة يطا.

0: ومستمعينا أيضا من حرب التهويد التي تستهدف مقدساتنا، نلتفت معكم إلى جبهات أخرى يستهدف فيها الاحتلال وعينا وبنيتنا الاجتماعية، وهي جبهة أهلنا الصامدين في داخل المحتل عام 48. الليلة الماضية تلقينا خبر مقتل شخصين وإصابة ثلاث في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق ساعات في مدينة أم الفحم وبلدة دير حنة بالجليلة. وبهذه الدماء الجديدة ترتفع حصيلة ضحايا الجريمة المنظمة والعنف الداخل منذ مطلع العام الجاري إلى رقم مرعب وصادم، 144 قتيلا وقتيلة، أرقام مستمرة في التصاعد وسط اتهامات صريحة ومباشرة لأجهزة أمن وشرطة الاحتلال بتقاعس الممنهج وتغذية منظمات الجريمة لتفكيك السلم الأهلي لأهلنا هناك. وللوقوف على دور المؤسسات القيادية في مواجهة هذا المخطط يسعدنا جدا أن ينضم إلينا مباشرة سكرتير لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل الأستاذ منصور دهامش. أهلا بك أستاذ منصور عبر إذاعة أمن 24، وصباح الخير لك ولأهلنا الصامدين في الداخل.
1: صباح الخير لك المستمعين، أهلا وسهلا.
0: تحياتي لك. يعني الليلة الماضية وقعت جريمتين جديدتين في أم الفحم ودير حنة لتصل الحصيلة إلى 144 ضحية منذ مطلع العام، كيف تقرؤون هذه الوتيرة المتسارعة وإلى أي حد تجاوزت القضية مربع الجرائم الجنائية لتصبح منظومة جريمة سياسية وأمنية تستهدف الوجود الفلسطيني بالداخل المحتل؟ تفضل.
1: هذا تماما ما قلناه من البداية، بأن هناك يعني مخطط لتهجير أهلنا في الداخل، هذا الهدف في الأساس من انتشار الجريمة والعنف. وكلما حاولنا حصر الإجرام وعصابات الإجرام كلما فوجئنا بأن هناك يعني وكأنه دعم مباشر من قبل أذرع السلطة والشرطة وغيرها. ونشهد أنها ترتفع فجأة بأعداد مهولة، يعني خلال الأسبوعين تجاوز 15 قتيل، هذا لم يكن سابقا، يعني هذا بعد ما حاولنا يعني وبدأنا بالعمل جديا بميدانيا من خلال لجان الإصلاح والهم ولجان مختلفة وشعبية وكل هذه الأمور بمسميات مختلفة من أجل حصر الجريمة والعنف ومحاصرة عصابات الإجرام، لأننا فوجئنا وبالفعل يعني أن هناك وكأنه فتح مجال وتشجيع لانتشار العنف والجريمة، وفجأة انتشر بشكل غير مسبوق قضايا العنف والجريمة. إذا دل هذا على شيء فإنما يدل على شيء واحد ووحيد لا يعني يمكن أن يكون ثاني له، وهو أن الحكومة معنية باستمرار الجريمة والعنف في المجتمع العربي. الأذرع الأمنية هي التي يعني تشجع وتدعم هذا الأمر، انتشار السلاح، عدم المراقبة، عدم جمع السلاح، عدم يعني معاقبة عصابات الإجرام إنما يؤدي إلى هذا الأمر، وهذا هو بالضبط الهدف الأساس من انتشار الجريمة والعنف، هو يعني ترحيل وتهجير أهلنا. وفعلا يعني هذا الأمر بدأ بالتنفيذ على أرض الواقع، يعني بدأ الكثير من أهلنا يعني يهاجرون ويتركون البلاد خوفا من أن يكونوا ضحية قادمة لهذه الآفة الرهيبة يعني المجتمع.
0: نعم، يعني توجهون دائما في لجنة المتابعة أصابع الاتهام لشرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية بتقاعس الممنهج. من الناحية الأمنية هذه الأجهزة تدعي امتلاك أقوى التقنيات لكشف أي تحرك سياسي أو وطني خلال دقائق، لكنها تقف عاجزة أمام منظمات الجريمة وتجارة السلاح في البلدات العربية، كيف تفسرون هذا التناقض؟ هل غض الطرف هذا هو قرار أمني رسمي لإغراق المجتمع الفلسطيني في الفوضى الذاتية؟
1: تماما وبدون أدنى شك، نحن لا ندعي، نحن نقول هذه الحقيقة. هذه هي الحقيقة الواقعة، بأنه أجهزة الأمن الإسرائيلية أصبحت شريكة وليست متقاعسة، إنما شريكة في قضايا العنف والجريمة، وهي التي تؤجج الوضع وهي التي تدعم بكافة الوسائل، أصلاً بدأت تدعم بشكل مباشر. نعم. عندما يتم القبض على مجرمين وناس الذين متورطين في قضية الإجرام يخرجون خلال يوم ويومين ويتم معاقبة من قام بالقبض عليهم وتوصيلهم للشرطة، يعني بعد محاولات من قبل أبناء شعبنا يعني القبض على هؤلاء المجرمين، يتم معاقبة من قبض عليهم وهم يخرجون من الباب الخلفي. هذا بالضبط ما يحدث على أرض الواقع. نحن لا نتهم، نحن نقول بشكل قاطع هذه الحقيقة وهذا الواقع الذي يعاني منه أبناء شعبنا ومجتمعنا. أجهزة الأمن الإسرائيلية شريكة في العنف والجريمة في المجتمع العربي، وهذه تهمة مباشرة حقيقة نعاني منها يوميا.
0: نعم، كيف تعملون أستاذ على الأرض لتعزيز السلم الأهلي وتفعيل لجان الإصلاح والوعي المجتمعي لقطع الطريق على هذه المخططات؟ تفضل.
1: نحن يعني نعمل في عدة مجالات وعدة اتجاهات. أولا أستطيع أن أقول العمل الشعبي وهو الأساس على أرض الواقع من أجل التعبئة الجماهيرية والتوعية الجماهيرية، ويعني تحذير أهلنا من المحافظة على أبنائهم، من أجل المحافظة على أبنائهم ومنعهم من الانزلاق إلى هذه الهاوية وأن يكونوا جنود لدى عصابات الإجرام، وفي نهاية الأمر يصبحون ضحايا وليس يعني مجرد يعني من يعمل في هذا المجال، إما قاتل وإما مقتول. هذا من جانب. من جانب آخر نحن نقوم بعملنا وواجبنا الوطني من خلال المظاهرات والاحتجاجات الشعبية وكل ما أوتينا من قوة من أجل رفع الوعي لدى أبناء شعبنا والمعرفة لدى كل المواطنين عربا ويهودا في إسرائيل، مثل ما كانت في مظاهرة في تل أبيب وفي سخنين وغيرها.
0: نعم.
1: ثالثة أيضا هناك توجه عالمي لتدويل قضيتنا. نحن نعد الآن مدونة حول ما يعاني منه المجتمع العربي، سيتم توزيعها على كافة السفارات الأجنبية في البلاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الأمور الأخرى، بما معناها يعني أن نجعل من العالم وسيلة ضغط واهتمام بما يعاني منه المجتمع العربي من إهمال ومن يعني جرائم قتل مدعومة من قبل أجهزة الأمن ومن الشرطة. وعلى الناحية الثالثة الرابعة عفوا هو قضية المحاكمة القضائية. يعني نحن سنتوجه للمحكمة العليا في إسرائيل من أجل يعني لتقديم شكوى ضد الشرطة بأنها لا تقوم بواجبها وأنها تدعم عصابات الإجرام، لا تجمع السلاح، لا تعاقب المجرمين.
0: نعم.
1: وعلى المحكمة أن تجبرها بالقيام بدورها. هذا من الجانب القضائي. وندرس كمان إمكانية يعني تقديم شكوى دولية أو عالمية في محكمة هاغ حول عدم قيام الدولة بحماية مواطنيها. نحن لا نشعر لا بالأمن ولا بالأمان، وقضايا القتل والعنف الدولة لا تقوم بواجبها تجاه المواطنين. كل هذه الأمور يعني درسناها ونعمل على تحقيقها. طبعا نحن نعتمد بالأساس على العمل الشعبي الجماهيري على الأرض، وبالإضافة لكافة النقاط الأخرى من أجل يعني محاصرة هذه الآفة وما يعاني منه أبناء شعبنا.
0: شكرا لك أستاذ منصور دهامش، سكرتير لجنة المتابعة العليا في داخل المحتل، على هذه القراءة الأمنية والسياسية الهامة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم. أهلا.
0: إذن مستمعينا الكرام، سيبقى أهلنا في داخل المحتل الجدار الصامد في وجه كل مخططات التفكيك، وسيبقى وعيهم وثباتهم على أرضهم أقوى من منظمات الجريمة ومن سياسات التقاعس الممنهج التي تغذيها أجهزة الاحتلال. نسيجنا الاجتماعي واحد، وأمن أهلنا هناك هو جزء لا يتجزأ من أمننا الوطني والوجداني. إذن مستمعينا ومشاهدينا، إلى هنا قد نكون وصلنا معكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. كنا معكم في هذا الصباح بين جراح الوطن وصمود أهله الأسطوري من صرخات جرحانا وأسرانا المفرج عنهم في قطاع غزة، إلى معركة الأرض والسيادة في مطار قلنديا بعاصمتنا القدس المحتلة، ومن محراب الأوقاف والمقدسات المستهدفة وصولا إلى ثبات أهلنا في داخل المحتل أمام فوضى الجريمة الممنهجة. ولأننا أبناء هذه الأرض، ولأننا تعلمنا أن بعد كل ليل مظلم لابد أن تشرق شمس الحرية والفرج، نودعكم بزرع الأمل في قلوبكم جميعا، الأمل الذي نراه حيا في سهر عيون رجال أجهزتنا الأمنية البواسل الساهرين على حماية أمننا في الأمن الوطني والشرطة والمخابرات والوقائي والدفاع المدني وكافة الأجهزة، ونراه في عزيمة ويقين طلبة الثانوية العامة الذين يسطرون اليوم اللمسات الأخيرة قبل كتابة فجر النجاح، ونراه في تلاحم شعبنا في كل مكان. إذن كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم تالا الهدار، وزميلتي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي دنيا خالد. طاب صباحكم بكل خير، وحفظ الله أبطالنا وأرضنا ومقدساتنا، ودمتم ودام الوطن بألف خير وعافية. نلقاكم في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.
2: موجة وطنية، مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية بتجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا، بتوحد رسالتنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: صباح الخير، معكم حور المصري، أهلا بكم. شهيدان ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال الشقة السكنية في حي الهوى جنوب غرب مدينة غزة. عدد من الجرحى جراء قصف من مسيرة تابعة للاحتلال على شارع الرشيد شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. جهاز الضابط الجمركية يتعامل مع 6 قضايا ضبط مشروبات طاقة بدون بطاقة بيان باللغة العربية ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك نتيجة لانتهاء تاريخ الصلاحية وتم إتلافها، وأيضا قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبية، وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم. إصابة 6 مواطنين بجروح وكدمات جرى هجوم نحو ما يقارب 30 مستوطنا على الأقل بعد منتصف الليل الماضي على منزل المواطن سالم الهدلين في قرية أم الخير في مسافة ريطة جنوبية الخليلة. رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يقول إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر إلى تصاعد كبير في شكل وعدد الاعتداءات وطبيعتها. ميدانيا، قوات الاحتلال تعتقل طفلان من منزله في منطقة بوكتيلة في الخليل وشابين من مدينة نابلس وآخر عقب مداهمة منزله في حي جعيدي في مدينة قلقيلية فجرنا. قوات الاحتلال تهدم منشأة وبئر مياه في منطقة الخليل في أراضي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 24 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرق لليوم 12 بعد 500 تواليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. مستوطنون يقتحمون تجمع حلق الرمان في أريحة ويطلقون مواشيهم بين مساكن الأهالي. إلى حالات الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، رياح جنوبية غربية لشمالية غربية خفيفة لمعتدلة سرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلم وأعلم. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى لحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني ب4 شواكل و23 أجورا، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواكل و43 أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس التاسعة صباحاً على أثير أمانة 24.

ويصبحكم بالخير. معكم من أمن 24 بالصوت والصورة. وين ما كنتوا وين ما أنتوا رايحين، يسعد صباحكم. صباح الخير يا كل كل كل الخير. صباح الخير للي بيحاولوا انهم يستمروا ويكملوا رغم كل الضغوطات اللي بيعيشوها، رغم التفاصيل اللي ممكن بتتراكم بحياتهم وبتكون تقيلة جدا عليهم. وصباح الخير للي بيحاولوا دائما انهم يدوروا على بصيص امل لحتى يستمروا ويكملوا. واذا بدنا نحكي عن فلسطين فاحنا دائما بحاجة لهذا البصيص من الامل. صباح الخير لكم مستمعينا، أحبائنا، متابعينا، أينما كنتم وأينما توجهتم، معكم في صبحكم بالخير. صباح الخير يا دنيا، دنيا خالد اليوم معنا من الهندسة الإذاعية، وأنا مثل ما عودناكم كل أحد واثنين أنوار مطرية في برنامج الصباحي لحتى نكون معكم ببصمة خفيفة ولطيفة ونحكي شوي وندردش في مواضيع مختلفة.

0: تبعتي سلامة إلي متأكدة يعني مش للمستمعين ما تزعلوا أنا بصبح عليكم شخص شخص وكل حدا عم بسمعنا حاليا يسعد صباحه. طبعا صرت ألاقي إنه حتى في مستمعين عم بيبعتولنا من قبل ما نبلش البرنامج صباح الخير أنوار. فاليوم من ضمن الرسائل تأخرت دقيقتين عد لا ما تأخرت تأخرت أنا يا دنيا دنيا تقولي خمس دقايق ما في موجز يا دنيا يسعد صباحك يا أحمد كلهم دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة تعرف يعني منحاول نحل يعني مشاكل البلد والهموم فالواحد بده يتأخر نتفه طبعا دايما حياتنا إحنا بفلسطين ما بتمشي أبدا بخط مستقيم دائما عنا المشاعر بتكون كتير مختلفة مشاعر مميزة بس طبعا بنحب نكون دائما مبسوطين شايفين الضحكة على وجوهكم البسمة كمان مرافقتكم دائما
1: قلنا صباح الخير وعلى الله
0: صباح الخير يا تالا صباح الخير وينها وينها استحى اشوفها اشوفها تالا اللي بشوفها في البرنامج بيحكيش نفسها تالا تالا بتكون معكم كمان كل اثنين في جولة الصباح بتكون قبل برنامجنا صباح الخير لإلك يا عصام يسعد لي صباحك صباح الياسمين
1: انسى انسى
0: هاي أحمد بيحكي لي بعث لي إحنا منكون نحضر تالا عشان نستنى يصبحكم بالخير يعني مش عشان تالا الله يسامحك يا أحمد
1: قافش كده لي وسايق فيها
2: قولي بس مالك
1: ما تركزش بقى
0: وعد قديش مهم بحياتنا إنه إحنا نختار الأشخاص الصح قديش مهم إنه كمان نكون صادقين مع الناس الصح لأنه تعرفوا المشاعر ممكن تكون يعني بتيجي بس بالأوقات اللي إحنا ما منكون نستناها فدايما خلوا الناس الصح في حياتكم عشان ما تتعبوا عشان ما تتضايقوا عشان ما تنهموا لأنه لما بتختاروا الناس الصح في حياتكم دائما رح تكونوا مبسوطين
1: كل البلدان صباح الخير يا صورة محفوظة
0: طبعا كمان مستمعينا يعني بدي أحكي على نقطة تانية بأنه إحنا بفلسطين أساساً منعيش الحزن يعني حتى لو كان تقيل كتير ومنشيع كمان بعيوننا يعني الوجع والهم اللي بنعيشه بس كمان بنرجع من أول وجديد بنلملم كل هاي الجروح ومنعيش حياتنا لأنه إحنا ببساطة بفلسطين وفلسطين الوجع عنا ملون ممكن نكون زعلانين وبنفس الوقت يصير إشي تاني نفرح فيه فهذا الحلو إنه إحنا بنعرف إنه الحزن مش نهاية الطريق وبكل تأكيد هو محطة لحتى نمر فيه ونكمل
1: الخير يا فلسطين
0: وين ما عم تسمعونا في كل محافظات الوطن في فلسطين الحبيبة الأبية يسعد صباحكم إن شاء الله يومكم بيكون مليان بالرزق والسعادة والفرحة ودموعكم ما بتشوفوها أبدا إلا من أجل السعادة
1: صباح الخير
0: طبعا اليوم معنا دنيا فالمفروض دنيا اليوم بدها يعني تعملنا هيك نقلة نوعية بالأغاني بدنا نحاول هيك نفرفش المستمعين يا دنيا
3: بلادنا محلاها محلى صباحها ومساها فيها النفس بيرد الروح نسمة هوا
0: وكمان مثل ما عودناكم في نهاية البرنامج ايش في يا دنيا هيك حافظة الدرس كمان في نهاية البرنامج رح نحكي عن قصة مثل حكاية مثل وهاي المرة حكينا واخترنا أجت الحزينة تفرح ما لقتلها مطرح قداش بنسمع هذا المثل في حياتنا وعن جد احنا بنحكي ما لحانا ننبسط شوي إلا هي بتصير مصيبة للأسف
4: لا
0: بجوز احنا بنجيب هاي الطاقه السلبيه لانه لما بنحكي في هذا الحكي.

يسعد صباحك يا عصام، صباح الياسمين، صباح الخير لإلك من أمن 24، من زملائي وكل التحية لإلك. صباح الخير كمان لا محمد، يسعد صباحك محمد. عم بيحكي بأنه إحنا في فلسطين دايما منعيش الهموم، صح، بس كمان منحاول ندور على الأمل دائما يا محمد.

0: اليوم مستمعينا رح نتناول عدة مواضيع نحكي فيها في برنامجنا، من ضمنها امبارح كان المفروض يكون معنا الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور لحتى نحكي عن المدارس الصيفية اللي رح تنطلق، اللي هي رح تقوم بتعويض الفاقد التعليمي وتنمية مهارات الطلبة. إن شاء الله اليوم رح يكون موجود معنا عبر الهاتف لحتى نحكي عن هاي المدارس الصيفية، إيش رح يتم تقديم وتعليم إلى أطفال فيها. وكمان رح نحكي عن مدينة الخليل، مدينة الخليل وتحديدا بلدية الخليل اللي أطلقت منصة ذكية لتطوير خدمات بلدية الخليل اللي هي مدينتي، وبحسب ما أعلنت بلدية الخليل بأنه هذا المشروع هو للتحول الرقمي اللي بيهدف لتقديم منظومة رقمية متكاملة لحتى يقوم بخدمة المواطنين والزوار. طبعا أطلقها ضمن خطة 100 يوم للمجلس البلدي الجديد، بيكون روبوته بيكون يجاوب على الأسئلة والاستفسارات للمواطنين اللي بيبعتوا وبيرسلوا لبلدية الخليل لأي مشكلة لأي استفسار. فحتى نحكي عن هذا الموضوع أكثر كمان رح يكون معنا رئيس بلدية الخليل اليوم إن شاء الله في جولتنا الصباحية. بس سمعتوا كتير بالفترة الأخيرة عن خبز كان يعني منتشر، الناس بتحكي عنه، اسمه خبز السوردو. هذا الخبز اللي عم نشوف إنه صفحات صفحات السوشيال ميديا، الطبخ أو حتى المخابز صاروا عم بيبيعوه وبيحكوا عنه وبيطبقوا كيف ممكن نعمله، لدرجة إنه كمان في كتير من الناس استبدلوا الخبز الأبيض والخبز الأسود بهذا الخبز. بس يا ترى شو اللي بيميزه؟ وهل فعليا هو صحي مثل ما بيحكوا ولا مجرد ترند غذائي بيطلع مثل كل فترة؟ رح نعرف ونتعرف على قصة هذا الخبز مع أسل ساهر، خلونا اسمع.
1: أصبح خبز الساوردو من أكثر أنواع الخبز انتشاراً في الفترة الأخيرة، وانتقل من كونه وصفة يتداولها هواة الخبز إلى خيار يفضله كثيرون ممن يبحثون عن غذاء صحي ومتوازن. فهل يستحق كل هذا الاهتمام أم أنه مجرد موضة غذائية عابرة؟ يتميز خبز الساوردو بطريقة تحضيره المختلفة عن الخبز التقليدي، إذ يعتمد على التخمير الطبيعي باستخدام ما يعرف بالبادئة، وهي خليط من الدقيق والماء يتخمر بمرور الوقت بدلا من استخدام الخميرة التجارية، وتمنح هذه العملية الخبز مذاقا مميزا، كما تؤثر على قيمته الغذائية وفوائده الصحية بطبيعة الحال. ويؤدي التخمير الطبيعي إلى إنتاج بكتيريا نافعة وخمائر طبيعية تساعد على تفكيك مركب يعرف بحمض الفايتيك، وهو موجود في الحبوب الكاملة ويحد من قدرة الجسم على امتصاص بعض المعادن المهمة، وبفضل هذه العملية يصبح الجسم أكثر قدرة على الاستفادة من عناصر غذائية مثل الحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم، إضافة إلى احتواء خبز الساوردو على البوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين B3، وهي عناصر تلعب دوراً مهماً في دعم وظائف الجسم المختلفة. ولا تتوقف فوائد الساوردو عند هذا الحد، إذ تشير الدراسات إلى أنه يعد خياراً مناسباً لصحة الجهاز الهضمي، فخلال عملية التخمير تتكون مركبات مفيدة تبقى في الخبز حتى بعد الخبز رغم اختفاء البكتيريا بفعل الحرارة، وتساهم هذه المركبات في دعم توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين عملية الهضم. وتساعد عملية التخمير على تقليل بعض السكريات القابلة للتخمر والتي قد تسبب اضطرابات لدى الأشخاص المصابين بالقولون العصبي، ما يجعل خبز الساوردو أسهل هضما مقارنة بالخبز الأبيض التقليدي. كذلك تنخفض فيه نسبة الجلوتين نسبيا دون أن يعني ذلك أنه مناسب للمصابين بمرض حساسية الجلوتين. ومن الفوائد الأخرى التي يلفت إليها المختصون مساهمة خبز الساوردو في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، فالتغيرات التي تحدث للنشا أثناء التخمير تجعل امتصاص الكربوهيدرات أبطأ، وهو ما يقلل من الارتفاع السريع في مستوى السكر والأنسولين بعد تناول الطعام، الأمر الذي قد يجعله خياراً أفضل لبعض الأشخاص مقارنة بالخبز الأبيض. ويحتوي الساوردو على مضادات أكسدة تساعد في حماية خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه المركبات قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة المرتبطة بالتقدم في العمر ضمن نظام غذائي متوازن. ورغم هذه الفوائد، يؤكد خبراء التغذية أن الساوردو ليس غذاءً سحرياً، وأن قيمته الصحية تعتمد أيضاً على نوع الدقيق المستخدم وطريقة تحضيره، إضافة إلى الكمية التي يتناولها الشخص ضمن نظامه الغذائي اليومي.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24، معكم في برنامج يصبحكم بالخير.

يعني هذا الخبز للي إيش بده يعمل؟ بده يعمل إما رجيم أو حتى اللي بده يدير باله على حاله على صحته وعلى أكله. بس إحنا بزبط معنا

أبو يزيد بصبح عليكم، كمان بصبح على دنيا، بحكي لك الله عليك يا دنيا، سبقتك وحكيت لها الله عليك يا دنيا.

وفعليا خبز السوردو تقريبا له كم من شهر يعني بس طالع هذا الترند والناس عم تحكي عنه وبيقولوا قديش انه هو صحي, وبحسب كمان ما سمعت من اكثر من حدا انه كتير زاكي وكمان عن جد صحي وخفيف على المعده, بس ممكن نحكي انه بده يعني وقت لحتى يتم تجهيزه, بده يمر في بعض المراحل, ف يعني حتى تحضيره أصعب من تحضير الخبز التاني. بس كمان خلونا ندور على إشياء مفيدة عن جد للجسم, لأنه إحنا بجوز يعني بناكل كتير في هاي الأيام كمان الأكل الغير صحي, نحكي الأكل السريع كمان.

0: طيب نروح معكم بأولى المواضيع اللي رح نتناقش فيها اليوم واللي كان المفروض مبارح أنا حكيت لكم إن شاء الله رح نحكي عنها عن طبعا العطل الصيفية بلشت بالنسبة للطلاب وبنعرف إنه العطلة الصيفية هي وقت لحتى يرتاحوا ويلعبوا لكن كمان ممكن إنه العطلة الصيفية يتم يعني استخدامها والاستفادة منها لحتى يتعلموا ويكسبوا مهارات جديدة. من هون أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق المدارس الصيفية اللي رح تنطلق خلال الفترة القادمة وبالتالي هي رح تجمع ما بين تعويض الفاقد التعليمي والأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية فبالتالي يعني الطالب رح يستفيد أو طفل رح يستفيد بنفس الوقت عم بفرغ طاقة وكمان عم بتعلم وعم بتثقف بطريقة مفيدة لحتى نحكي عن المدارس الصيفية ونعرف تفاصيل أكثر عنها رح يكون معنا حاليا أو معنا تمام معنا ناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ صادق الخدور. صباح الخير أستاذ صادق.
1: صباح الخيرات وبداية نعتذر عن عدم التمكن من المشاركة بالأمس.
0: لا ابدا احنا اساسا يعني بنعذرك وبنعرف انه يعني انا حتى حكيت امبارح بانه دائما بتكون موجود معنا وحاضر الا انه احيانا بتصير عند الانسان ظروف يعني لا شك فيها بس احنا بنحكي اليوم عن المدارس الصيفية يا أستاذ صادق وبنعرف بأنه المدارس الصيفية كمان حلو أنه يتم استغلالها من أجل الأطفال لحتى كمان أنه هم يفرغوا طاقاتهم ويستفيدوا منها فوزارة التربية والتعليم أطلقت أو أعلنت عن أنه رح يكون في مدارس صيفية عما قريب. لو نحكي شوي عن هاي المبادرة وشوي تفاصيل متى رح تنطلق وليش شفتوا بأنه مثلا العطلة الصيفية مناسب أنه يكون مثل فيه مثل هيك إشي بالنسبة للأطفال.
1: بداية يعني شكرا لكم على طيب الاهتمام بهذا الموضوع شكرا لكم على الحرص دائما على إسناد جهود الوزارة إشاعة النفس الإيجابي اللي بالتأكيد يعني تكلل يوم السبت الماضي بعقد امتحان الثانوية العامة إلكترونيا لأول مرة لطلبة المحافظات الشمالية في الضفة يعني بطريقة إلكترونية. في سياق ذاته احنا اعلنت الوزارة يوم السبت عن موضوع التوجه لإطلاق المقيمات الصيفية بدءا من الأسبوع المقبل. هذا الأسبوع يستثمر لصالح تسهيل الطلبة والطالبات الراغبين ومديريات التربية والتعليم تعلن الآن عبر صفحات وصفحات المدارس التي سيكون فيها هذه المدارس الصيفية. سابقا كنا نقول مقيمات صيفية الآن نقول مدارس صيفية هي مدارس لكن تتضمن أنشطة تعليمية وترفيهية. الهدف كما ذكر معالي الوزير في مرات سابقة وفي مقابلة معكم أنها ستكون للتركيز على الحد من الفاقد التعليمي. بالتأكيد الفاقد التعليمي تعاظم تراكم شهر لا يكفي لكن الشهر أيضا لكن يشكل خطوة مهمة وبالتالي نتحدث عن تدخلات للصفوف من 1-9 بما يشمل مباحث اللغة العربية اللغة الإنجليزية رياضيات العلوم علاوة على أنشطة ترفيهية أيضا أنشطة رياضية أنشطة فنية أنشطة اجتماعية وبالتالي كل هذا الموضوع سينطلق اعتبارا من الأسبوع المقبل 13 من هذا الشهر بواقع شهر كامل علمنا في كافة المديريات والآن تتواصل معنا مديريات التربية والتعليم طبعا بهدف لأنه في بعض المناطق يوجد إقبال وبالتالي مطالبة بزيادة الأعداد نسعى جاهدين يعني لزيادة هذه الأعداد لجعل هذه المدارس الصيفية فرصة للتعامل على الفاقد التعليمي بدل من أن يرسل ولي الأمر ابنه مثلا لمركز خاص مدفوع الأجر أو أن يعطيه حصص خصوصية الآن إحنا نوفر إمكانية أن يكون الطالب في مدرسته مع معلمه الذي أو معلمته الذي يعرف تماما ما يحتاجه الطالب على صعيد التدخلات التعليمية وهذه ميزة هذه المدارس ورعينا فيها أيضا أن تكون في تجمعات سكانية بحيث أنه يعني معظم المناطق الجغرافية أنها يكون فيها مدارس صيفية حتى نضمن مشاركة أكبر عدد من الطلاب.
0: حلو طيب حددتوا قديش تقريبا عدد الطلبة اللي ممكن ينضموا للمدارس الصيفية أو المخيمات الصيفية وكمان أنه راح تكون مجانا صحيح؟
1: هي مجانا بالكامل دعيني أوضح أنها مجانا بالكامل أجور يعني بسميها مش أجور هي مكافآت للمعلمين والمعلمات تدفع مباشرة أيضا لهم عبر تطبيق خاص كما جرت الحال في العام الماضي. علاوة على كل ذلك القرطاسية الضيافي في المخيمات مغطاة. أيضا نتطلع لتوسيع نطاق الشراكة مع مجالس أولياء الأمور مع البلديات مع مؤسسات المجتمع المحلي لتكون هذه المدارس الصيفية فرصة أيضا لزيادة التشبيك المجتمعي بين المدرسة والمجتمع المحيط بكل مكونات.
0: نعم، ورح يكون كمان التسجيل مفتوح لجميع الطلبة سواء كانوا مثلا، احنا بنعرف انه في مدارس، في طلبة بمدارس خاصة، في طلبة لا، فرح يكون للجميع متاح ولا لا يا أستاذ صادق؟
1: للجميع، احنا الطالب يعني الطالب اينما درس وطالبنا في النهاية. صحيح. سواء كان في مدرسة حكومية او في مدرسة خاصة او في يعني مدرسة وكالة حتى، واراد الالتحاق بهذه المخيمات فله ذلك، نرحب بذلك. وهي فرصة أيضا، يعني عندما نقول تجمع أنه على مستوى التجمع السكاني أنه الطالب قد يدرس في نفس الشعبة مع طالب حتى من غير مدرسته، وبالتالي هي فرصة لتعزيز أواصر التواصل الاجتماعي بين الطلاب. وأيضا كما قلت مجالس أولياء الأمور شريك أساسي، وفي هذا الإطار بعض مديريات التربية والتعليم ستعقد اجتماعات حتى نهاية هذا الأسبوع مع مجالس أولياء الأمور الموحدة لوضع في صورة الترتيبات تعزيز الشراكة في هذا المنحة. المدارس الصيفية عندما نتحدث، صحيح أنه الشهر ليس مدة طويلة، لكن في المحصلة أيضا وليس قصيرا. عندما نقول شهر باعتقادي إذا ما تم تنفيذ التدخلات وفق المادة اللي تم إعدادها، بالمناسبة تم إعداد رزمة تعليمية خاصة في كل مبحث من المباحث،
0: وحتى لو كان كمان أستاذ صادق يعني حتى لو كان شهر، بس إحنا بنحكي إنه على الأقل الطفل رح يكون موجود في مكان عم رح يتعلم، في عدة مواد رح تكون كمان متوفرة، ومش بس هيك هو عم بلعب وعم بلهو في المكان موجود فيه. فأنت بتحكي عن ساعات رح تكون بالمكان اللي هو موجود فيه، فبالعكس هذا الشهر كمان كفيل إنه ممكن يغير بشخصيته، ممكن كمان يسقلها، ممكن يعلمه كمان شغلات جديدة.
1: نعم، وإحنا أيضا علينا أن لا ننسى، يعني وأشكر لك إثارة هذا الموضوع، يعني بالمناسبة الجميع يتحدث عن الفاقد التعليمي فقط، لا، ما هو في فاقد تعليمي، في فاقد اجتماعي، يعني وإحنا كنا أيام المدارس كان الطالب يذهب في رحلة وهذه الرحلة تشكل جزء، كان في يوم مفتوح. صحيح. اليوم المفتوح راح والرحلة راحت، ولهذه الفضاءات اللي كان الطالب، وبالتالي هي فرصة أن يعود الطالب، حتى الطالب أن يعود لمدرسته خلال الصيف. هذا أيضا يعني هو يتجاوز الرتابة، يعني يشعر أن هذه العودة هي طوعية جاي بإرادته، وبالتالي حتى شعوره بيكون مختلف. وإحنا يؤمل إن شاء الله أن يلمس الطلبة أنه هذه المدارس الصيفية خطوة نوعية، وأنه أيضا تدخلاتها تتجاوز الجانب التعليمي، وإن كان الجانب التعليمي هو الأساس. وأيضا موضوع الفاقد التعليمي، يعني احنا نستثمر وجودنا معكم لصالح القول بانه الفاقد التعليمي الذي تعاظم وتراكم على مدار 6 سنوات بات يتطلب تدخلات غير نمطيه، بات يعني هذا الموضوع جزء منها.
0: وكمان الطالب بتعرف، يعني استاذ صادق، الطالب خلص متعود المدرسه بده ياخذ فيها امتحانات في علامات في النهاية، فبالتالي يختلف تماما لما يكون مخيم صيفي أو مدارس صيفية. هو صح بده يتعلم، بس بنفس الوقت بنعرف إنه هذا التقييم كمان ما راح يكون لحتى تنزل علامته في نهاية الفصل، نعرف إذا هو مثلا ناجح أو مش ناجح. والمكان هذا بده يفرغ فيه طاقاته، بده يتعرف كمان على طلاب جداد غير الطلاب الموجودين أصلا في صفه، فبالتالي حتى يعني لحتى يكون العلاقات، لحتى يشوف أطفال آخرين، كل هذا يعني أنتوا عم تشتغلوا مش على جانب واحد، مش بس عشان تطوروا أو نحكي عشان تحاولوا قدر الإمكان بأنكم تعوضوا الفاقد التعليمي. كمان مثل ما حكيت بأنه هناك فاقد بالنسبة للاجتماعي، بالنسبة لأنه كتير فعاليات كانت تكون موجودة بالمدارس. يعني على وقتي مثلا بتذكر كنا نستنى وقت الرحلة عشان إحنا نروح نطلع نغير جو، بس بنفس الوقت كمان نتعلم عن المحافظات، وين هاي المحافظة إيش فيها، هاي الطريق وإحنا رايحين إيش موجود فيها. أو حتى مثلا لما بيكون في أيام فيها مناسبات، فيها فعاليات للدبكة، للغناء، للرقص بالنسبة للأطفال، كل هاي الشغلات كمان كانت تخلينا نحب وجودنا في المدرسة، بس إحنا للأسف كل هاي الشغلات حاليا مش موجودة في ظل هاي الأوضاع.
1: بالتأكيد يعني كما ذكرنا الموضوع يعني مرتبط أولا بالفقر التعليمي، لكن له ما يتلوه من موضوع الجانب الاجتماعي، تعزيز التواصل. يعني هذا المجال أيضا عندما يكون هناك مختص في النشاط الرياضي أو الفني في كل مدرسة من هذه المدارس الصيفية، هذا سيعزز التركيز على الجانب الإبداعي، أن يمارس الطلبة هواياتهم، أن يتواصلوا. نتحدث عن شهر كامل إن شاء الله بدءا من 13/7، وكل ما نعمله أن يصل الطلبة مع نهاية هذا الشهر إلى ما يجب أن يصلوا إليه، علاوة على أنه هنا إعطاء مادي غير مقترنة بعلامة أو باختبار، لا، يعني إعطاء مادي تعليمية مرتبطة بتعويض الطالب عن جزء من الفاقد الذي أتراه، تعزيز المهارات، التركيز على المهارات الأساسية في كل من مبحث من المباحث التي ذكرناها. وبالتالي شكرا لكم على طيب الاهتمام، هي دعوة عبر أثير إذاعتكم لكل أولياء الأمور أن بادروا للتوجه إلى مدارسكم، التواصل مع مديريات التربية والتعليم في محيطكم.

0: الدرس الصيفي.
1: إن شاء الله، وشكرا لكم على هاي الفكرة الجميلة والقيمة جدا اللي أطلقتوها. بدي أشكرك أستاذ صادق الخدور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم. ومستمعينا، يعني بدي أرجع أكد مثل ما حكى الأستاذ صادق بأنه ب 13 الشهر الجاري رح يبلش المخيم الصيفي أو المدارس الصيفية. فبدل ما أطفالنا بيلعبوا بالشوارع، حلو كمان بأنه يفرغوا طاقاتهم في أماكن تانية.

شيء يا دنيا، ليش أنا بحب يعني شغلي بإذاعة؟ عشان فعلياً أنت بإذاعة بتكوني، بس مثلاً لما أنتوا بتيجوا بتحطوا لي هلأ الكاميرا أي حركة هيك ولا هيك، أنا مراقبة. يعني افترضي الأغنية جميلة، افترضي مثلاً أغنية جميلة، افترضي ما هو بدي أندمج عن جد، مش ظابط.

لحظة يا الله كيف يعني بحسك عم بتذاكريني وأنا الأسبوع الماضي بمين دقينا إحنا في أسل عشانها أفطرت صح؟ هذا الأسبوع شكلي ندوق أنا وياكي عسيرة أسل وين أسل؟ إحنا منحب نحلل قرشنا إحنا بتموز تموز يعني بلشنا في شهر تموز وبنحكي عن درجات حرارة مختلفة بس شو مخبي لنا تموز؟ خلال الساعات الجاي شو مخبي لنا تموز؟ بعد شوي إن شاء الله بعد هاي الأغنية رح يكون معنا تسجيل لراسل الجوي فياض دوابشي لحتى فياض يحكي لنا شو مخبي لنا تموز خلال الساعات الأيام الجاي إن شاء الله معكم في هذا الفاصل الغناء الصغير وبعدين عطول يا دنيا منروح لفياض تمام؟

إذاعتنا الصباحية، نطل عليكم مجددا لنستعرض معا آخر تطورات ومستجدات الحالة الجوية والطقس. وكما كان يقول أجدادنا لهذا اليوم أو في وصف هذا الشهر تموز طباخ العنب والفول، وذلك لكثرة حره. واليوم نلمس معا هذه النسمات الصيفية الحارة والمتوقعة في مثل هذا الوقت من العام. إليكم مستمعينا الأفاضل تفاصيل الحالة الجوية لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. هذا اليوم تتأثر البلاد بنهار صيفي مستقر، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق السهلية والمنخفضة والأغوار، وذلك نتيجة الارتفاع يطرأ على درجات الحرارة، ويترافق مع هذا الارتفاع رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط في بعض الأحيان، بينما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الارتفاع. في ساعة المساء والليل هذا اليوم تهب علينا نسمات ليلية من رياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا لتساهم بشكل كبير في تحريك وتلطيف وتبريد الأجواء، ليكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية، مع فرصة لتشكل البرودة النسبية والغيوم المنخفضة في المرتفعات، وذلك بفعل الرطوبة، بينما يميل ليكون دافئا بوجه عام في بقية المناطق، ويتحول البحر يصبح متوسط ارتفاع الموج. خلال الثلاثاء والأربعاء يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، لتستقر بعد ذلك يوم الأربعاء دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء الصيفية حارة في المناطق الجبلية والمرتفعات وشديدة الحرارة في بقية المناطق. يوم الخميس نعود لاستقبال ارتفاع جديد على درجات الحرارة، لتبدأ الأجواء بالتمهيد لعطلة نهاية أسبوع أكثر حرارة. وهنا زميلتي أنوار يبرز التساؤل، هل سنكون مع نهاية أسبوع على أعتاب موجة حارة؟ الإجابة بالتأكيد هي ما ستبينه وتؤكده لدى التحديثات والخرائط الجوية القادمة مع اقتراب المدة الزمنية. بالنسبة للوقاية والإرشادات للمواطنين والعمال، تجنبوا التعرض مباشر لأشعة الشمس وقت الذروة، وذلك من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، واحرصوا على شرب سوائل بكثرة، ولا تتركوا الأطفال ومواد قابلة للاشتعال داخل المركبات ولفترات زمنية قصيرة خلال هذه الأجواء، مع أخذ فترات راحة بالظل لعمالنا في الميدان. للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ينصح بري المحاصيل في الأوقات الباردة وضمان التهوية الجيدة والمياه الباردة للمواشي والدواجن لتفادي الإجهاد الحراري. نلخص لكم درجات الحرارة المتوقعة لنهار هذا اليوم، حيث يتوقع أن تسجل العظمى في القدس الشريف وبيت لحم 29 والصغرى 19، في رام الله والبيرة والخليل 28-18، نابلس وسلفيت 30-20، جنين طول كرم قلقيلية 33-22، غزي خان يونس ورفح 30-22، وأخيرا في ريحة توقع أن تكون عظمى هذا اليوم 39 والصغرى 28. طبعا وفي الختام يبقى هذا كله في علم الله تعالى وحده، وكان الله في عون شعبنا العظيم الصامد في كل الظروف. نتمنى لكم يوما صيفيا جميلا وآمنا، وعودة إليك زميلة أنوار لمتابعة بقية فقرات برنامجنا الصباحي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24 معكم في برنامج يصبحكم بالخير.
1: يسعد صباحك زميلتي أنوار، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم عبر أثير

يسعد لي صباحكم من جديد. لازم تاخدوا بكل معلومة حكى لكم إياها فياض، بس يا خوفي تكونوا عم تسمعوا من هون بتطلعوا من هون. أنا بالنسبة لي دي دنيا حكت لي، والله أنا صراحة اللي بحكيه فياض يعني أنا مصدقته، إيش ما بحكي فياض أنا مصدق. ما هي بتقول لها صح، هي بتأكد صح. يعني المعلومات اللي بيعطينا إياها دايما حلوة، شكرا فياض يعني على المبادرة الحلوة إنه دائما بحب يقدم لنا فقرتنا ومنحكي عن شهر تموز، أو حتى منحكي عن حالة الطقس أو عن ارتفاع درجات الحرارة، بس بطريقة حلوة وجميلة. شكرا يا فياض.

بعد شوي رح نروح لمحافظة الخليل. ايش هما بيسموها يا دنيا؟ الحكي إليك يا جارة واسمع يا كنا. أنا هيك بعمل حالياً.

0: طبعا احنا كنا نحكي بانه بلدية الخليل اطلقت منصة ذكية لتطوير خدمات بلدية الخليل ضمن خطة 100 يوم للمجلس البلدي الجديد. طبعا هاي خطوة جديدة لحتى تقوم بتطوير الخدمات تسهيل حياة المواطنين، فبالتالي منصة مدينتي هي منصة ذكية بتجمع عدد من الخدمات اللي بتقدمها البلدية بشكل إلكتروني لحتى كمان المواطن يقدر إنه ينجز معاملاته بسهولة وسرعة. وإحنا حاليا بعصر السرعة، فبالتالي أنا بدي مثلا ما أجي على المكان اللي أنا متوجه لإله وأقعد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة وأنا بستنى عشان 5 دقائق. فحلو إنه بلدية الخليل دائما عم بتفكر كيف تطور، كيف تسعى، وكيف تحاول إنه تلاقي كمان بدائل ممكن تخفف عن المواطنين. وأنا صراحة دائما يعني هاي شوفوا في برنامجي يعني كم من مرة عم نستضيف بلدية الخليل في الأفكار الحلوة اللي عم تطلع منها، وهذا يعني كمان ممكن نحكي تشجيع لباقي البلديات لحتى كمان تكون مثل بلدية الخليل. لحتى نعرف أكثر عن هاي المنصة، شو الخدمات اللي بتقدمها، وكيف كمان ممكن تنعكس على حياة المواطنين، بنرحب معنا عبر الخط الهاتفي بالمهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل. صباح الخير مهندس يوسف.
1: صباحك.
0: صباح الورد. يعني مشروع جميل جدا أطلقتوه، يعني ومش أول مرة عم تشتغلوا من أجل المواطنين والأهالي في بلدية أو في بلدة أو محافظة الخليل، بس نحكي بشكل أكثر عن هذا المشروع منصة مدينتي باختصار، كيف ممكن كمان المواطنين يستفيدوا منه؟
1: صحيح، يعني إحنا منذ استلامنا تقريبا من شهر ونص نعمل جاهدين من أجل الرقي وتطور كل ما يخص بلدية الخليل، سواء كانت بالخدمات التي تقدمها للمواطنين أو من خلال مواجهة الاحتلال والاستيطان اللي موجود في قلب المدينة. من ضمن الأمور المهمة كان اللي هي أن يكون هناك تحول رقمي إسوة في كثير في البلديات من العالم، وأن يكون البلدية بلدية ذكية وتحول رقمي في استخدام المعاملات، وأيضا بالإضافة إلى مجموعة من الأمور التي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي واستخدامها في مرافق البلدية واستخدامها أيضا بالخدمات التي تقدمها البلدية. فبالتالي قمنا بتطوير موقع بلدية الخليل الإلكتروني، وأضفنا عليه منصة مهمة اسمها منصة مدينتي، تشمل كثير أمور لها علاقة بالخارطة السياحية، لها علاقة بخدمات البلدية من اشتراكات مياه وكهرباء وبراءات ذمة وما شابه، لها علاقة في مجموعة من الكاميرات المنتشرة في أنحاء المدينة ممكن المواطنين يستفيدوا منهم ويكونوا ببث مباشر كثير من مفارق المفترقات البلدية، لها علاقة أيضا بشات بوت وهو ذكاء اصطناعي على مدار 24 ساعة. نعم. بيستطيع يتواصل مع المواطنين، تسأله عن أي خدمة خاصة بالمواطنين. طبعا خلال 24 ساعة الماضية تم إطلاق النسخة التجريبية، حاليا يعني خلال الأيام القادمة سيتم الانتهاء منها بشكل كامل. حاليا نستقبل بعض الاستفسارات وبعض المقترحات من قبل المواطنين حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل، وبالتالي بيكون هناك تحول رقمي في كل الخدمات التي تقدمها بلدية الخليل. وإن كان التطبيق سيكون تدريجيا ولكن اليوم موقع بلدية الخليل، الموقع الإلكتروني، خدمة مدينتي، أيضا خدمة الشات بوت وهو تم تسميته باسم خليلي، يستطيع الإجابة على جميع استفسارات المواطنين.
0: وحلو كمان إنه بصمة جديدة أصلا حتى لو كان شيء جديد وأطلقته يعني من ساعات فقط. طيب إذا بدنا نحكي إنه كيف ممكن هاي المنصة كمان تسهل على المواطن كمان إنه في الفترة القادمة ينجز معاملاته بدل مثلا ما يراجع البلدية، إحنا بنحكي عن وقت وعن جهد كمان.
1: صحيح، يعني في تحول رقمي كامل لن يتم بشكل كامل مباشرة العمل فيه، ولكن بشكل تدريجي. نعم. كل معاملات البلدية التي تقدم في خدمات الجمهور أصبحت موجودة على الموقع الإلكتروني، بيستطيع المواطن الدخول لأي خدمة هو بريدها بحددها وتقديم الطلب اللي بده إياه، وموظفي البلدية سيتم التعامل، ما في داعي للوصول لمبنى البلدية، ولكن هذا سيتم بشكل تدريجي. صحيح. في بعض الخدمات مباشرة سيتم العمل فيها منذ هذه اللحظة، وفي بعض الخدمات بحاجة لوقت حتى يعني تكون هناك الطواقم البلدية قادرة على التعامل فيها، بالإضافة لجميع الشكاوي اللي المواطنين كانوا بيشتكوا فيها في الخدمات العامة، في الطرق، في المياه، في الكهرباء، في النفايات وما شابه. في الموقع بيستوعب صور وبيستوعب شكاوي، وهناك آلية للرد، وهناك أكثر من أمر آخر. بمعنى هي تحول رقمي في خدمات بلدية الخليل حتى نستطيع الرقي في هذه البلدية والوصول إلى درجة تنال رضا المواطنين بشكل عام. مجلس بلدي حاليا احنا إنا زي ما حكينا شهر ونص بنحاول جاهدين لمؤسسة تكون التعامل فيها بشكل مهم بشكل ذكي، تحول رقمي في كل معاملات البلدية، أيضا من أجل تطول ورقي حتى تكون بلدية الخليل على صدارة البلديات الفلسطينية، وأيضا منافسة بعض البلديات في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط. هذا كله بحاجة إلى مجهود. لدينا مجموعة من الموظفين من أكفاء لديهم القدرة على العمل الكثير من ذلك. مجلس بلدي لديه الطموح، لديه العمل، لديه القدرة إن شاء الله، بحيث أنه نستطيع النهوض في بلدية الخليل.
0: حلو. طب كيف ممكن تكونوا ضامنين كمان نحكي خلال الفترة القادمة أنه تحموا بيانات الشخص مثلا اللي قدم الشكوى أو بده يستفسر عن إشي؟ رح يكون كمان في سرية في هذا الموضوع؟
1: طبعا طبعا، يعني موقع البلدية فيه سرية كاملة جدا، حتى الموظفين اللي بيتعاملوا مع هاي الطلبات أو بتم إفرازها أو بتم التعامل فيها، ما كله ضمن إطار السرية، وما بتم يعني نشر أي معلومة تخص أي مواطن أو أي شكوى من أي مواطن، لأنه بتعرفي قد تكون هناك شكوى من مواطن على مواطن آخر.
0: صحيح.
1: وهذا حق، هذا حق للمواطن، انا بدي اشتكي بحق، انه ما بدي حدا يعرف ان انا اللي اشتكيت. لا، في سريه وفي تعامل في هذا الموضوع. زي ما حكينا المشروع في بدايه يعني التجريبي، النسخه النهائيه ممكن بحاجه لاسبوعين لاسابيع حتى تكون نهائيه. حاليا طلبنا من المواطنين في مدينه الخليل انه عندهم اي استفسارات، بدهم اي اضافات، عندهم اي معلومات، اي شيء نقدر نستفيد منهم. يعني احنا كمان ما بنعتبر حالنا انه احنا يعني امورنا جاهزه 100%، لا، احنا كمان بنسمع للناس وبدنا اراء الناس وبدنا مقترحات الناس على هذا الموضوع ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يعني حكيت يعني هي فعليا متاحه، لكن بدها تدريجيا لحتى كمان توصلوا للمستوى اللي انتم يعني حابين كمان انه توصل له. ومثل ما حكيت بالبدايه بمقدمتي انه احنا في عصر السرعه وعصر السهوله، كمان المواطن صار بطل بده يروح لحتى يضل يستنى ساعات مثلا لحتى ياخذ شكوى. فبالتالي
1: وبعصر الذكاء الاصطناعي اختي، لانه كمان عصر الذكاء الاصطناعي بحاجه لنوظفه لخدمه المواطنين، يعني هذا مهم جدا. فبالتالي من خلال هذا البرنامج كمان عمالنا بنستفيد من الذكاء الاصطناعي بحيث انه نوظفه في خدمه المواطن الخليلي اللي احنا بنقدم له الخدمه بشكل يومي.
0: وحلو كمان نشوف مثل هاي الفكره يعني كمان يعني بيتم تطبيقها بالنسبه للبلديات الاخرى ان شاء الله، لانه يعني جميله جدا والناس بحاجه لمثل هيك فكره. بدي اشكرك استاذ يوسف الجعبري رئيس بلديه الخليل، وشكرا لكم على هذه المبادره والافكار الجميله اللي دائما بتقدموها، وان شاء الله كمان الفتره القادمه ممكن بعد ما يعني تنهوا من كل هاي التجهيزات نحكي بشكل اكثر عن هذا الموضوع لحتى كمان تشرحوا للمواطنين ايش الخدمات اللي تماما رح يتم تقديمها من خلال هذه المنصه. شكرا لك.

0: صباح الخير يا مأمون، بدي أصبح على مأمون. يسعد لي صباحك مأمون. حتى صباح الخير ما بحكي لي، بحسه بتعامل معي زي كأني دفتر المذكرات تبعته، يعني ما بعت لي لا صباح الخير ولا إشي، بعت لي تنسيش الأسرة وأهل غزة. شايفة يا دنيا لأي مرحلة؟ بدي أصبح على أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، صباح الخير لإلهم، وكمان أهلنا في قطاع غزة اللي بيعانوا، المعاناة لساتها مستمرة. نروح معكم لآخر إشي وبعدين رح نترككم في دقيقتين إيش؟ يعني تقريباً، عشان هيك بس نسمعكم أغنية بتختارنا إياها دنيا إن شاء الله. يعني فعلياً إحنا مرات بنكون نستنى لحظة الفرح يعني من زمان كتير كتير كتير كتير، ومنفكر إنه أخيراً الحظ ابتسم لإلنا، لكن فجأة ممكن يتغير كل إشي، وهي الفرحة قبل ما تيجي بتروح وما منعيشها أبداً. عشان هيك طلعوا أجدادنا بمثل بيحكوا دائماً إنه أجت الحزينة تفرح ما لقت لها مطرح، وفعلياً أجت الحزينة تفرح بس ما لقت لها مطرح. كيف؟ شو القصة؟ نسمع مع تالا الهدار.
1: قصتنا وحكايتنا هالمرة عن مثل كتير بنسمعه بحياتنا، إجت الحزينة تفرح ما لقيت لها مطرح. وكان يا ما كان في إحدى القرى عاشت سيدة بسيطة، لكن الحياة ما كانت رحيمة معها، وكل ما حاولت تبدأ من جديد كانت بتواجه مصيبة جديدة، مرة تخسر رزقها، ومرة تمرض، ومرة تفقد شخص عزيز عليها. حتى صاروا أهل القرية إذا شافوها قالوا هاي الحزينة، من كثر ما شافوا الهم ملازمها. ومع مرور الأيام سمعت إنه في عرس كبير بالقرية، ولأول مرة من زمن طويل حست إنه الحياة ممكن تبتسم إلها، وقالت في نفسها يمكن اليوم أنسى همومي وأفرح مثل باقي الناس. ولبست هاي السيدة أجمل ثوب عندها رغم بساطته، ورتبت شعرها وخرجت وهي مفعمة بالأمل، وكانت تتخيل الأغاني والضحكات والناس مجتمعين على الفرح، وكأنها أخيراً وجدت يوم يعوضها عن كل ما مضى. لكن لما وصلت لمكان العرس وقع خلاف كبير بين أهل العريس والعروس، وتعالت الأصوات وتحول الفرح لفوضى، وبدأ الناس يغادروا المكان واحداً تلو الآخر، وانتهى العرس قبل ما يبلش. وقتها وقفت المرأة بتنظر حواليها بدهشة، لا موسيقى ولا ضحكات ولا مكان تجلس فيه ولا فرحة كانت تنتظرها، وكأنه الحظ السيء سبقها للمكان. فنظر إلها أحد كبار السن وقال بأسى، إجت الحزينة تفرح ما لقت لها مطرح، أي أنها جاءت تبحث عن الفرح لكن حتى الفرح لم يجد لها مكانا. ومنذ ذلك اليوم بقي هذا المثل يتردد على ألسنة الناس، ليس للسخرية ممن يعاني، بل لوصف ذلك الشعور عندما يظن الإنسان أن الفرج قد اقترب، ثم تأتي الظروف فتفسد عليه فرحته في آخر لحظة. ومنذ ذلك اليوم بقي هذا المثل يتردد على ألسنة الناس، ليس للسخرية ممن يعاني، بل لوصف ذلك الشعور عندما يظن الإنسان أن الفرج قد اقترب، ثم تأتي الظروف فتفسد عليه فرحته في آخر لحظة. وفي حياتنا اليوم كم مرة خططنا لشيء جميل ثم ألغته الظروف، وكم مرة انتظر شخص خبر سعيد فجاءه ما لم يكن.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24 معكم في برنامج يصبحكم بالخير.

شكرا لك يا تالا. صراحة تالا وهي بتحكي بقصة المثل من كتر ما هي بتسردها بطريقة حلوة، يعني أنا بكون ما بدي إياها تخلص صراحة. شكرا يا تالا، عن جد شكرا على هذا الأداء. لحظة إنه بعد أو مش بعد حاليا في موجز. الله يهديك يا دنيا، والله شكلك بدك تخربي بيتي. مش عارفة كيف. طيب وصلنا معكم مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم، بدي أشكركم. وكنت عم بتناقش أنا ودنيا يعني بدي أحاول أسير أحط يعني معها يوم الاثنين ضيف واحد لحتى كمان يعني أعطيكم وقت أكتر للرسائل الأغاني لحتى تحبوا كمان إيش بتحبوا تسمعوا معنا نكون موجودين معكم إن شاء الله. شكرا لكم، وكنت معكم أنا أنوار مطرية ومن الهندسة الإذاعية شكرا لزميلتنا دنيا خالد. إن شاء الله الأسبوع القادم الأحد القادم بحلقة جديدة مواضيع جديدة مختلفة، كونوا سالمين، إلى اللقاء.

خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس التاسعة صباحاً على أثير أمانة 24. فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24، صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: معكم هدية أبو زين، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بقصف جوي استهدف شقة سكنية مأهولة في مدينة غزة ومركبة في خان يونس، تزامنا مع استمرار خروقات الاحتلال اتفاقية الهدنة في قطاع غزة. مصرع شاب 22 عاما في حادث السير وقع بين مركبة غير قانونية ودراجة هوائية في قرية قبية غرب رام الله، مؤكدا أنه تم تحفظ على سائق المركبة غير القانونية، وبشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث. ونشد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات كافة المواطنين بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية ومنع ابنائهم من قيادتها لما تشكله من خطورة كبيرة على حياتهم وحياة الآخرين. أخمدت مجموعة متطوعي صيدا وطواقم الدفاع المدني في مركز الشعراوية بمحافظة طول كرم حريقا اندلع داخل حاوية تخزين كونتينر في بلدة صيدا شمال المحافظة. استجابت مجموعة المتطوعين وتعاملت مع الحريق في بدايته لحين وصول الطواقم التي عملت على السيطرة وإخماد الحريق الذي نشب في الحاوية ومحتواها من عدة بناء بجانب مبنى قيد الإنشاء في البلدة. هذا وتم حصر النيران ومنع امتدادها وحماية الممتلكات المجاورة. وفي السياق، أخمدت طواقم الدفاع المدني في مركز دورة بمحافظة الخليل فجر هذا اليوم حريقا اندلع داخل كونتينر يستخدم كمكتب في منطقة الفريدس بضواحي مدينة دورة جنوب غرب المحافظة. أما في الضفة الغربية، اعتقلت قوة الاحتلال 11 مواطنا بينهم طفل خلال حملات مداهمة واقتحامات نفذتها قوة الاحتلال في عدة مدن بالضفة الغربية. هذا ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية في مدن وبلدات ومخيمات الضفة تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل، فيما تشهد هذه الاقتحامات في كثير من الأحيان مواجهات مع المواطنين. أصيب 6 مواطنين بجروح وردود إثر اعتداء للمستوطنين بحماية قوة الاحتلال على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوبية مدينة الخليل. أوضح النشط ضد الاستيطان أسامة مخامري أن قرابة 30 مستوطنا متطرفا مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال هاجموا منازل المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا. وقال إن الهجوم على أم الخير جاء بعد إغلاق البوابة الرئيسية للقرية، لافتا أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على الأهالي ما أدى لإصابة 6 مواطنين تلقوا العلاج ميدانيا. هدمت قوة الاحتلال غرفة زراعية في منطقة الخلايل بأراضي قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. وقالت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت البلدة وهدمت غرفة زراعية تعود للمواطن عبد الرحيم أبو رحمة. إلى حالة الطقس، توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أخيرا، لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، الدولار يصرف اليوم ب3 شواقل، الدينار يصرف ب4 شواقل و23 أجورة، أما اليورو يصرف اليوم ب3 شواقل و42 أجورة. نهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعين والمستمعات، في برنامجكم إياك نعبد عبر أثير إذاعة أمنا 24. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن حديث نبوي شريف عظيم. هذا الحديث الذي يبين حقوق المسلم على المسلم، ما أجمل وما أروع وما أحلى هذا الحديث الذي إن تمسكنا به وإن طبقناه كنا على الجادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المجتمع مجتمعا مترابطا متآلفا متكاتفا متحابا كما هو المطلوب منه وكما هو المراد منه. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحقوق الخمس، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هذه الحقوق التي هي حق المسلم على المسلم، والتي كما قلت في بداية كلامي، إن كان المسلمون يتبعون هذا الحديث فإن جوا عظيما من الألفة والمحبة والتآلف والتكاتف تكون سائدة بإذن الله عز وجل. بل إن هذا الحديث هو معيار ومقياس لهذه المجتمعات، كيف هي وكيف هو ذلك الحب المزروع فيها، وكيف يمكن أن نقيس هذه الألفة المرجوة في هذه المجتمعات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ هذا الحق أو هذه الحقوق بقوله صلى الله عليه وسلم: رد السلام. سبحان الله، والسلام يعني عند اللقاء يعني دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا هو قول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والمعنى هو نشر السلام والطمأنينة. وحينما يعني نتفكر ونتدبر في صيغة السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو أمن وأمان ودعاء ومحبة تبعث في القلب نوعا من الألفة التي يريدها الله تبارك وتعالى للمسلمين في هذه المجتمعات. لذلك يعني إلقاء السلام في أماكن العمل والمدارس يفتح القلوب ويقوي العلاقات. يعني السلام، ويعني باب السلام باب عظيم من أبواب الفقه. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والكبير والفرد على الجمع، والصغير على الكبير. كل هذه من الأمور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من سلم كتب له من الأجر كذا وكذا. لذلك من الحقوق التي لا بد أن تنشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر حديثا قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذا يعني إنما هو دليل على أن هذا الحق من الحقوق هو أمر بالغ الأهمية، بالغ الأهمية، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه التحية هي تحية أهل الجنة، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. هذا السلام الذي يخص به أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الدين إنما جاء لينشر هذا الفضل العظيم الذي يريده الله تبارك وتعالى لأمته، والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان، آخر الزمان، إنما يكون من علامتها ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه يطرح السلام ويفشى السلام ويرد السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
لما لذلك من تقوية الأواصر والعلاقات ويعني تحبيب القلوب وترغيبها وجعلها في في في في في طمأنينة عظيمة. وأنا ذكرت يعني بأنه حينما نتكلم عن صيغة السلام فهذا يعني فيه أمر عظيم. عفوا. لذلك أيضا وأيضا من الأمور التي يمكن أن نتحدث عنها من وحي هذا الحديث النبوي الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عيادة المريض. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. ويعني حينما يكون لهذه العبادة العظيمة شأن ووقع وفضل ومكان بين الناس سوف ترى لها أثرا عظيما. إذا تزاور الناس وزار الناس وعاد بعضهم بعضا في مرضهم وسقمهم فهذا مما يعني يجعل القلوب متآلفة والعلاقات قوية، ولما في ذلك من تسلية وتسرية ويعني طمأنينة للمريض الذي يحتاج للأنس ويحتاج لرفع المعنويات ويحب أن يعوده الناس ويعني يزورونه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني هذا الفضل العظيم لهذه الحقوق، ومن ذلك حق عيادة المريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع الجنائز الحق الثالث، اتباع الجنائز يعني هو مقصود فيه المشاركة في تشييع الميت والصلاة عليه ودفنه، فهذا يحقق التكافل ويعني يذكر بالآخرة، يعني فيه فضلان وفيه يعني فائدتان. الفائدة الأولى أنه فيه مواساة لأهل الميت، وفيه يعني أيضا إقامة فضل وذكر ويعني أجر أن تمشي في جنازة أخيك، وذلك يعني كما قلت يسلي ويسري ويؤازر ويعزي أهل الميت ويكون فيه يعني أثر عظيم طيب. وكذلك يذكر الناس بالآخرة، فإنك إن رأيت الميت مسجا يصلى عليه ثم يحمل ثم يدفن فذلك إنما يجعلك تتذكر أنك لابد وأنت أنك تكون محمولا. فكما قيل: وكل ناع سوف ينعى وكل باك سوف يبكى. سبحان الله. يعني هذا من الأمور المهمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. هادم اللذات هو الموت، وإنك حينما تتذكر الموت وترى أخاك الذي كان بالأمس معك أو صديقك الذي كان يعني في سفر معك مثلا أو كنت معه في أمر أو في عمل أو زميل لك ثم توفاه الله عز وجل، تتذكر أنك لابد وأنك سوف تموت يوما، ولابد وأن تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولابد وأن تحسن العمل مع الله سبحانه وتعالى، وأن تحسن عملك ليراه الله سبحانه وتعالى ويحاسبك عليه، والله هو العالم العلام سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ومن الحقوق التي يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إجابة الدعوة. يا الله، إجابة الدعوة يعني حينما يدعوك أخ لك أو يدعوك أو تدعوك أخت لك، فهذا يعني من الحقوق التي لا بد وأن تجاب، فهذا والله مما يعني يجعل الألفة والمحبة والقربة يعني أكثر وأعمق وأفضل وأحسن. يعني حينما يسألك أحد أو يدعوك أحد إلى وليمة أو إلى أمر معين فتجيبه، انظر إلى عظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصيب القلوب والذي يجعل القلوب تلين ويجعل القلوب تتآلف ويجعل القلوب تتكاتف ويجعل القلوب
تكون في محبة ووئام كما يريدها الله سبحانه وتعالى لأمته لعباده، ويريدها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فإجابة الدعوة من الأمور المهمة جدا التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ذلك بحضور الدعوات والولائم إن لم يكن فيها معصية يعني بالتأكيد. فهذا يقوي الألفة ويجبر خاطر الداعي، يعني فهذا من الأمور المهمة جدا كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا آخرها تشميت العاطس. تخيل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ركز على بعض الأمور التي فيها يعني فيها أثر وفيها فضل وفيها يعني مكانة وفيها ما فيها من من من من إجابة لهذه الدعوة، هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي تجعل هذه الأمة متآلفة متكاتفة. هذا قضية مهمة جدا. فحينما يعني تشمت العاطسة فهذا من الأمور التي تجعل هذه الأمة مختلفة، أمة متميزة، أمة متمايزة، أمة بشريعة فضلى، بشريعة عظمى، بشريعة كبرى، بشريعة لا تريد مني ومنك إلا أن نكون يدا واحدة على قلب واحد بهم واحد. يعني وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، وانظر هذا الحديث وانظر إلى مغزاه وانظر إلى المراد منه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سبحان الله، لا يؤمن أحدكم، يعني نفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال إيمان المرء إلا إن كان يحب لغيره ما يحب لنفسه. وهذه والله قاعدة إسلامية نبوية شريفة عظيمة كبيرة، لا يمكن أن نتجاوزها ولا يمكن أن نغفل عنها. هي أساس حل المشكلات، هي أساس حل المعضلات، هي أساس تجاوز الخلافات، هي أساس المحبة والتآلف. هذه القاعدة النبوية التي إن طبقناها لك أن تتخيل مجتمعا بهذه الصفة، فقط هذه الصفة، كيف يمكن أن يكون حالنا في الشارع، حالنا أثناء السياقة، نعطي الحق، نتفضل على من يريد، لا نؤذي غيرنا، لا نتجاوز، لا نزعج. تخيل أن تكون هذه القاعدة في عملنا وفي وظائفنا وفي جو العمل الذي نعيش فيه، في جو الزمالة، كيف يكون؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يكيد أحد لأحد، ولا يضمر الشر أحد لأحد، ولا يمكن أن يخدع أحد أحدا. طب تخيل أن تكون هذه القاعدة في الأسواق بين البائع والمشتري وبين التجار أنفسهم، تخيل. نعم، هذا من أعظم الحقوق، بل من عناوين هذه الحقوق هذا العنوان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تخيل كيف تكون علاقاتنا مع جيراننا، علاقاتنا مع أزواجنا، علاقاتنا مع زملائنا، مع غيرنا، إن طبقنا هذه القاعدة النبوية الشريفة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك يعني من أكثر الأمور التي يعني كانت وما زالت لها أثر ملموس ومحسوس تطبيقك لهذه القاعدة النبوية الشريفة، التي سوف ترى باليقين وبلا شك أثرها، بل إن سرعت فيها وإن كنت مبادرا فيها فإن هذا يحمل غيرك على أن يطبقها. فإن كنت ممن
يبث ويطبق ويؤدي هذه الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. تسلم على غيرك عرفت منهم أو لم تعرف، تشمت العاطس، تجيب الداعي، تمشي في الجنائز، ويعني احنا قلنا أيضا في حق خامس، اللهم صل على محمد، يعني تشمت أو عيادة المريض، نعم، يعني هذه كلها من الحقوق التي لا بد من تطبيقها ولا بد من إفشائها ولا بد من نشرها. والله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة. انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم يريدون أن يزرعوا فينا، في هذه الأمة، في هذا المجتمع، في المسلمين، هذه المعاني العظيمة التي والله لا تشرى بمال ولا تشرى بكل كنوز الأرض لو انفقت. فحينما يكون هذا الموضوع وهذا الأساس وهذه القواعد هي نبراس حياتنا وأساس تعاملاتنا، فإن ذلك له ما له من أثر واضح في حياتنا ومجتمعاتنا. ألفة، محبة، مودة، تآلف، تكاتف، كل ذلك أثر هذه القواعد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون إخوة، قول الله تبارك وتعالى يريد لعباده أن يكونوا إخوة في الدين والعقيدة، أخوة في المنهاج، أخوة في التعامل، أخوة في الزمالة، في كل أمور حياتهم. ودائما نذكر بالقاعدة النبوية الشريفة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، لذلك يعني حينما نرى هذه التوجيهات التي أخبر بها رب الأرض والسماوات والتي قال بها نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك يعني يبين بأن المراد والمقصود والمبتغى من هذه الشرائع التي تنظم حياة العبد مع ربه، يعني قضية عباداتك، قربك من الله سبحانه وتعالى، توبتك من ذنوب ومعاص وآثام وخطايا وزلات، يعني تقربك من الله سبحانه وتعالى، هذه تنظمها العبادات، علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وعلاقات الناس مع الله سبحانه وتعالى قضية مهمة. والأمر الثاني الذي يعني ينظمه ديننا الإسلامي الحنيف هو علاقة المرء مع غيره، سواء كان مسلما أو غير مسلم. علاقتك بالمسلم كيف تكون، وعلاقتك بغير المسلم كيف تكون؟ فالمسلم أيضا يحسن لغيره خلوقا، أديبا، فاضلا، متسامحا مع غيره، هذا شرع الله تبارك وتعالى. ولعل الحديث عن هذه المواضيع وهذه الحقوق يطول ثم يطول، ولكن لا نملك إلا أن نقول بأنه قد اقتربت نهاية هذه الحلقة، فنسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وهذا محدثكم ثائر محمد قلالوة، ومن الهندسة الصوتية دنيا خالد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا بد من تذكيركم كما دائما بمتابعتنا عبر أثير إذاعة أمن 24 عبر الترددات التالية: بيت لحم ورام الله والقدس 94.2، الخليل 97.3، أريحة 107، غزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، طوباس 106. ودمتم بخير.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

الشارع الفلسطيني ناسه، صوته، أماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم أسل زاهر، أهلا بكم. شهيدان ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. توفي شاب اليوم في حادث سير وقع بين مركبة غير قانونية ودراجة هوائية في قرية قبية غرب رام الله. والمباحث العامة تكشف اليوم ملابسات جريمة سرقة مبلغ مالي يقدر بأربعين ألف شيكل من داخل شركة في مدينة الخليل وقبضت على المشتبه به. الضابطة الجمركية تتعامل مع 6 قضايا ضبط مشروبات طاقة بدون بطاقة، بيان باللغة العربية، ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك. إصابة 6 مواطنين بجروح وكدمات جراء هجوم نحو ما يقارب 30 مستوطنا بعد منتصف الليل على منزل في أم الخير بمسافة ريطة جنوب الخليل. وقوات الاحتلال والمستوطنون نفذوا ما مجموعه 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر إلى تصاعد كبير في شكل وعدد الاعتداءات وطبيعتها. وقوات الاحتلال تهدم منشأة وبئر مياه في منطقة الخلايل بأراضي قرية المغير شمال شرق رام الله. ومستوطنون يخربون أراض زراعية في قرية المغير شرق رام الله ويقتحمون تجمع حلق الرمانة في أريحة ويطلقون مواشيهم بين مساكن الأهالي. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وإلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار بـ3 شواقل، الدينار الأردني بـ4 شواقل و23 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بـ3 شواقل و43 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
5: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً.

أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صمود في وجه الحصار، البرنامج الذي يسلط الضوء على قصص الثبات الفلسطيني اليومية، تلك القصص التي لا تكتب فقط بالشعارات بل تصنع بالفعل والعمل والإرادة فوق الأرض. معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاس. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، أريحة 107، طوباس 106. أو تابعونا عبر موقعنا الإلكتروني أمن 24.bs أو عبر التلفزيونات التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول سون.

40 عاماً، حياة كاملة قضاها الأسير المحرر ماهر يونس خلف قضبان الاحتلال، قبل أن يودع الدنيا بعد سنوات قليلة من استعادة حريته. في 5 تموز رحل ماهر يونس، أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، لتطوى صفحة من صفحات الصمود التي بقيت شاهدة على قسوة الأسر وطول الانتظار. ولد ماهر يونس في بلدة عارة داخل أراضي عام 48، واعتقلته قوات الاحتلال في 18 من كانون الثاني عام 83، وهو في 25 من عمره، ليصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، خفض لاحقا إلى 40 عاما أمضاها كاملة في سجون الاحتلال في واحدة من أطول فترات الاعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. وخلال سنوات الأسر الطويلة لم يستسلم ماهر يونس لواقع الزنزانة، بل جعل من السجن البغيض مدرسة للحياة. واصل تعليمه وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، وشارك في الحركة الثقافية داخل السجون، وكتب رسائل ومقالات عكست معاناة الأسرى وإصرارهم على الحياة، مؤمنا بأن السجان يستطيع أن يقيد الجسد، لكنه حتما لا يستطيع أن يقيد الفكر. وفي 5 من كانون الثاني عام 2023 انفتحت أبواب الحرية أخيرا. خرج ماهر يونس بعد 4 عقود من الأسر ليجد وطنا تغير كثيرا، وأجيالا كبرت، ووجوها غيبها الموت خلال سنوات غيابه. ورغم أن الحرية أعادته إلى أهله ومحبيه، فإنها لم تمنحه الوقت الكافي ليعيشها كما تمنى. خلال سنواته الأخيرة بقي حاضرا في الفعاليات الوطنية، قريبا من الأسرى المحررين وعائلات الأسرى، حاملا رسالة واحدة، أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة حتى ينال آخر أسير حريته. في 5 تموز توقف القلب الذي صبر 40 عاما، وترجل الفارس عن صهوة جواده. رحل ماهر يونس بعدما انتزع الاحتلال من عمره أجمل سنوات الشباب، لتبقى قصته شاهدا على الثمن الباهظ الذي يدفعه الأسرى الفلسطينيون، وعلى أن الحرية مهما جاءت متأخرة تبقى الحلم الذي لا يموت. ماهر يونس، غاب الجسد وبقيت وستبقى الحكاية.

0: في 9 من تموز عام 2004 انتصر الحق. في 9 من تموز عام 2004 انتصر القانون للحق الفلسطيني حين أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً أكدت فيه أن جدار الفصل العنصري المقام داخل الأرض الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي، ودعت إلى إزالته وتعويض المتضررين. واليوم بعد أكثر من 20 عاماً ما زال الجدار جاثماً على صدور الفلسطينيين، يقسم الأرض ويعزل القرى ويحرم آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومدارسهم وأماكن عملهم، ويحول تفاصيل الحياة اليومية إلى رحلة من المعاناة. ثم إن هذا الجدار البغيض تحول في ذاكرة الفلسطينيين إلى جدار يحمل آثار الرصاص ووجع الأمهات. عنده ارتقى العديد من أبناء شعبنا برصاص قناصة الاحتلال، وسقطت أحلامهم بينما بقيت حقائبهم وخطواتهم وأصوات أمهاتهم معلقة على ذلك الإسمنت البارد الذي يخطف أرواح أبنائنا وأرضنا ويبقى شاهدا على ذكريات الدم الفلسطيني. بدي أعيدها لأنه فيها غلط، خليني أعيدها كلها لأنه أصلاً. في 9 من تموز عام 2004 انتصر القانون للحق الفلسطيني حين أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً أكدت فيه أن جدار الفصل العنصري المقام داخل الأرض الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي، ودعت إلى إزالته وتعويض المتضررين. واليوم بعد أكثر من 20 عاماً ما زال الجدار جاثماً. واليوم بعد أكثر من 20 عاماً ما زال الجدار جاثماً على صدور الفلسطينيين، يقسم الأرض ويعزل القرى ويحرم آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومدارسهم وأماكن عملهم، ويحول تفاصيل الحياة اليومية إلى رحلة من المعاناة. ثم إن هذا الجدار البغيض تحول في ذاكرة الفلسطينيين إلى جدار يحمل آثار الرصاص ووجع الأمهات. عنده ارتقى العديد من أبناء شعبنا برصاص قناصة الاحتلال، وسقطت أحلامهم بينما بقيت حقائبهم وخطواتهم وأصوات أمهاتهم معلقة على ذلك الإسمنت البارد الذي يخطف أرواح أبنائنا وأرضنا ويبقى شاهدا على ذكريات الدم الفلسطيني. ورغم الجدار ورغم الألم يبقى الحق الفلسطيني ثابتا، وتبقى العدالة التي قالت كلمتها عام 2004 شاهداً على أن الاحتلال لا يصنع شرعية مهما طال الزمن، وأن الجدران قد تعزل الأرض لكنها لن تعزل شعباً يؤمن بحقه في الحرية.
1: المشهد الإسرائيلي، ووفق هذه الأوامر أضافت وفق تقديرات إسرائيلية أن أكثر من 25,000 دونم إلى مناطق النفوذ التابعة للمستوطنات ومهدت الطريق لإقامة 53 مستوطنة من بينها 39 مستوطنة جديدة و14 مستوطنة نشأت نتيجة فصل إداري عن مستوطنات قائمة، إضافة إلى 11 حالة توسع لمناطق نفوذ قائمة بالأساس. من أجل قراءة المشهد من زاوية سياسية وإسرائيلية وفهم الخلفيات التي تقف وراء هذا التصعيد غير المسبوق في مشاريع الاستيطان والضم، ينضم إلينا الباحث في شؤون الإسرائيلية الأستاذ سهيل دياب. أستاذ سهيل، أهلا بك معنا عبر أثير أمن 24.
2: تحياتي لكم ولمشاهديكم ومتابعيكم الكرام.
1: أهلا بك.
2: برأيي أن علينا أن نرى ما يجري في الضفة الغربية من 3 دوائر مترابطة. الدائرة الأولى هي الخط الاستراتيجي الأساسي الذي تتبعه السياسة الإسرائيلية وسياسة الاحتلال منذ عشرات السنوات، يعني منذ نكبة 48، ولكن ليس هذا هو الجديد. الدائرة الثانية التي علينا أن نراها هو ذلك الإخفاق الكبير للاحتلال الإسرائيلي في جميع الجبهات، خاصة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، سواء في الساحة اللبنانية أو الساحة الإيرانية، سواء الساحة الإقليمية، بما في ذلك عدم نجاح إسرائيل بتنفيذ أهدافها بعيدة المدى في قطاع غزة، وأستطيع أن أقول أيضا في الضفة الغربية.
1: نعم.
2: وهذا الإخفاق تريد أن تعكسه السياسة الإسرائيلية الحالية بالهروب إلى أمام بإحضار أي إنجاز، ويرون أن الضفة الغربية هي الساحة الخلفية لإسرائيل بهذا الموضوع، خاصة وأن موضوع الضفة الغربية يلقى شبه إجماع بين التيارات السياسية المختلفة في إسرائيل، سواء الجناح العلماني أو الجناح اللاهوتي التلمودي. الدائرة الثالثة وهي مهمة جدا بهذه الظروف هي قضية التحضير للحملة الانتخابية الشرسة
1: نعم.
2: والتي ستكون في إسرائيل الأكثر عنفا والأكثر خطرا. ونتنياهو وحظوظه الانتخابية في أسفل سلم الدرجات، فيريد أن يقوم بأي أمر توتري يحاول أن يكسب به واحد من سيناريوين. السيناريو الأول إمكانية استعادة جزء من قاعدته الانتخابية اليمينية المتطرفة والتي بدأ يفقد جزء منها بالفترة الأخيرة. والأمر الثاني والأهم أنه إذا وجد أن حظوظه ليست كافية فإنه سيستفيد من هذا التوتر الكبير والأمني وافتعال أي أزمة يعني حربجية كبيرة من أجل تأجيل الانتخابات إذا وجد نفسه مخرجا.
1: نعم دكتور سهيل، يعني التقرير يتحدث عن نقل صلاحيات من الإدارة العسكرية إلى هيئات مدنية يقودها تيار الاستيطان، ماذا يعني ذلك سياسيا وقانونيا؟
2: هذا يعني الضم الغير رسمي، هذا يعني أن مناطق الضفة الغربية، مناطق سي بالأساس، لم تعد مناطق، حتى ليست مناطق نزاع أو مختلف عليها. هي تدريجيا تعبير، عندما لا يستطيع نتنياهو أن يتخذ قرارا واضحا بضم أجزاء من الضفة الغربية أو منطقة سي أو مناطق واسعة في الضفة الغربية رسميا أمام الضغوطات العالمية والضغوطات الأمريكية وما إلى ذلك، هو يذهب إلى التنفيذ العملي بأرض الواقع بهذا الضم. علينا أن نرى يعني 3 أمور مرتبطة بها. الأمر الأول هو أنه إذا كنت تلاحظ فرقا قبل 5 أو 10 سنوات ما بين تصرفات المستوطنين بالضفة الغربية وما بين تصرفات الجيش الاحتلال، الآن زال هذه القوة زالت على الإطلاق. لا يوجد، هم ليس فقط متشابهون، هم متشاركون في البرنامج المطروح في الضفة الغربية. وهذا جزء من التحضير للضم الفعلي، بداية من أجل الضم الرسمي لاحقا. النقطة الثانية التي علينا أن نلاحظها هو ذلك الهجوم على مخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. هذا من شأنه أن يفعل أمرين: الأمر الأول تقويض مفهوم حل الدولتين، والقضية الفلسطينية مرتبطة إلى حد كبير بحالة اللجوء وحالة المخيمات اللاجئين، والهجوم على الأونروا أيضا مرتبط بهذا الموضوع لسحب هذا البساط من ورقة الضغوطات الفلسطينية العربية والإسلامية والعالمية بما يتعلق بحل الدولتين. ولكن هنالك نقطة ثالثة في غاية من الأهمية، هنالك برنامج جارور بدأوا تنفيذه بالتفاهم بين نتنياهو وسموتريتش، يتحدث به كثيرا سموتريتش ولكن نتنياهو يغطيه دون أن يتحدث به كثيرا، وهو يعني حشر 90% من سكان الفلسطينيين في الضفة الغربية على 20% من أراضي الضفة الغربية، مقابل أن تسيطر إسرائيل على 80% من الأرض الفلسطينية والتي يعيش بها فقط 10% من السكان الفلسطينيين. برأيي أن الأمور ذاهبة بهذه الأمور الثلاثة، تؤكد أن الاتجاه هو اتجاه الضم الفعلي، وثانيا التحضير للانتخابات. ولكن علي أن أقول جملة واحدة في النهاية، هذه الأحلام الإسرائيلية، السؤال هل ستتنفذ أم لا؟ برأيي هنالك عدة عوامل فلسطينية عربية إسلامية وإقليمية ودولية، خاصة بعد الحرب على إيران، تحول دون إمكانية تنفيذ أمر من هذا النوع أمام التغيرات الكبيرة. وإذا كان لدينا الوقت نستطيع أن نتحدث عن ذلك.
1: نعم، يعني ما خطورة هذه المخططات دكتور؟ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخطط للسيطرة على نحو 100 نقطة داخل مناطق ألف، ما خطورة هذا المخطط؟
2: الخطورة هي يعني إضافة إلى الضم الجغرافي، هناك الأمر الجديد الذي عاد كما كان في العام 48، نكبة 48، التعامل ما يسمى بالديموغرافيا الفلسطينية. يعني كانت سنوات عديدة، خاصة بفترة الثمانينات التسعينات وحتى قبل فترة ليست بقليلة، ما يسمى إدارة الصراع، وإدارة الصراع على أساس قضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسيعها كخطوة استراتيجية مركزية إسرائيلية. الآن تحول ذلك إلى أكثر من ذلك، أنه بات لا يكفي موضوع الجغرافيا، يجب الدخول إلى الديموغرافيا الفلسطينية، بما معناه يتجلى ذلك تهجير وإبادة في قطاع غزة، حشر سكان وتغيير ملامح سكانية ومعالم جغرافية في الضفة الغربية، بما في ذلك تشجيع الهجرة الناعمة خاصة بين جمهور الشباب والشابات الفلسطينيين والفلسطينيات. والأمر وهذا يتجلى أيضا بإخضاع الفلسطينيين أينما كان، حتى الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية يعانون الآن من خطوات قمعية وتوسيع الجريمة المنظمة واستعمال السلاح الغير قانوني من أجل تفكيك هذا المجتمع وليسهل إخضاعه لاحقا، بما معناه أن الهجمة خطورتها أن الهجمة متكاملة على كل الشعب الفلسطيني. بالنسبة للسياسة الإسرائيلية الحالية لهذه الحكومة، الفلسطيني هو بكل مكان، هو خطر أمني على دولة إسرائيل وسياسة الاحتلال، فلذلك يجب محاربة ذلك. برأيي هذا خطر، خطر جدا. هل هذا أمر محتوم أن يتم تنفيذ ما يريدونه؟ باعتقادي أن إذا تم الذهاب إلى مشروع فلسطيني موحد، وطني موحد، مشروع عربي وإسلامي ودولي وإقليمي، برأيي أن الإمكانية مواجهة مثل هذا المشروع ليست خارجة عن يعني الإمكانيات والسيناريوهات الموجودة. هذا يحتاج إلى على ما يظهر متكامل مدروس من جميع الأطراف.
1: نعم، يعني دكتور، هل توجد أصوات إسرائيلية معارضة لهذه السياسات وما مدى تأثيرها؟
2: النقطة الأولى بهذا الموضوع أن الغالبية الساحقة من الجمهور الإسرائيلي لا يريد دولة فلسطينية ولا يريد حل الدولة الثانية. نبدأ من هنا.
1: نعم.
2: ولكن هل هذا يعني أن كل الجمهور الإسرائيلي متوافق على حالة التوحش والإبادي القائم؟ الجواب لا. ما هي الفروقات؟ الفروقات بين التيارات ومتفاوتة على النحو التالي: أن المعارضة الأساسية الكبيرة للحكومة الحالية تريد أن تذهب بالقضية الفلسطينية إلى إدارة الأزمة كما كانت في فترة أوسلو، وليس إلى ليس من ناحية إلى حلها جذريا بحل الدولتين، ولا إلى التوحش الموجود حاليا وتغطية المستوطنين وعزلة إسرائيل العالمية ووضعها الاقتصادي وما إلى ذلك. وما بين الرؤية الأخرى التي تقول آن الأوان لحسم القضية الفلسطينية واجتثاث أي شيء من الممكن أن يؤدي إلى حل الدولتين، وهذا يعني إبادة واخضاع. فلذلك سيكون نقاش بين هاتين الرؤيتين، وإذا نجح الطرف الذي يريد إدارة الصراع من الممكن أن نبدأ من هناك لإمكانيات تطوير ذلك لتسوية سياسية بهذا الشكل أو بآخر.
1: نعم، إذا استمرت هذه السياسات، كيف ستكون خريطة الضفة الغربية خلال السنوات المقبلة؟
2: الإمكانيتين موجودتين، إمكانية أن يقدم الأرض ويرحل السكان تتصارع مع مشروع للبقاء في الوطن ومواجهة الاحتلال، والإمكانيتين مفتوحتين، بمعنى أن لا مسار مؤكد لأي طرف، كل مسار يتوقف على المعطيات الموجودة والبرامج المقابلة له. هل لو كنت أقول لك قبل سنة، هل كان من الممكن أن تفكري أن يكون اتفاقا بين الولايات المتحدة وإيران بعد حرب لم تنجح بها الولايات المتحدة وإسرائيل؟ قلت لي أنت يعني غير، أنت تعيش في المريخ، أنت لا تعيش بالواقع. وعشرات الأمثلة من هذا النوع. برأيي أن هنالك تغيرات دولية، تغيرات إقليمية بعيدة المدى، من شأن أن تؤدي إلى واقع لا يستطيع الأمريكي ولا الإسرائيلي تجاهلها، وسيضطر إلى تسويات سياسية بهذا الشكل أو بآخر.
1: نعم، يعني في ختام اللقاء نشكرك الأستاذ الدكتور سهيل دياب، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.
2: تحياتي.
1: يعني لفت إلى أن تقرير هذه المنظمة يسلط الضوء كذلك على أوامر عسكرية صدرت خلال عام 2026 لتحديد مناطق نفوذ المستوطنات جديدة في أجزاء من شمال الضفة الغربية لم تكن تضم مستوطنات في السابق، وترى أن التأثير التراكمي لهذه الإجراءات يتجاوز حدود كل مستوطنة على حدة، فإقامة مناطق نفوذ استيطانية جديدة في مواقع استراتيجية من الضفة الغربية تؤدي إلى زيادة التجزئة، الحيز الفلسطيني وتقييد إمكانيات التطوير العمراني الفلسطيني مستقبلا، وتعزيز سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة من المناطق المصنفة جيم في الوقت الذي لا تزال التجمعات الفلسطينية في المنطقة جيم تفتقر إلى مناطق نفوذ معترف بها بصورة مماثلة، الأمر الذي يحد بشكل كبير من قدرة السلطات المحلية الفلسطينية على التخطيط والتوسيع السكاني وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان. وحذر تقرير من أن الأمر لا يقتصر على المناطق المصنفة جيم بقدر ما يتجاوز ذلك حتى إلى المناطق المصنفة ألف، فقد كشفت صحيفة إسرائيل هيوم الاثنين الماضي عن أوامر مخفية في إطار مخطط استيطاني للسيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل مناطق ألف التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يشكل تحولا خطيرا في مسار سياسة الضم الإسرائيلية. قالت الصحيفة إن خطة تعدها حركات استيطانية في الضفة الغربية تهدف إلى أحداث تغيير جذري في خريطة المنطقة من خلال استهداف المناطق المصنفة ألف. أوضحت أن الخطة التي يقودها اتحاد المزارع الاستيطانية ومنتدى هابيتا الوطن ونشرتها صحيفة لأول مرة تحدد آلية لتمركز قوات الاحتلال في نحو 100 نقطة استراتيجية في الضفة فيما يسمى يوم الأمر أو يوم التنفيذ. وتقع هذه النقاط في عمق المناطق المصنفة ألف الخاضعة بموجب اتفاقية مرحلة انتقالية لعام 1995، وأشارت إلى أن الخطة عرضت على وزراء في الحكومة الإسرائيلية وشخصيات مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويأتي هذا المخطط بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال إنشاء مواقع عسكرية داخل مناطق مصنفة ألف في مدينة جنين بعد الاستيلاء بأوامر عسكرية على الأرض الفلسطينية خاصة. على هذا الصعيد تتحرك السياسة الاستعمارية الراهنة لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة عبر مسارين متلازمين، يتمثل الأول في الجانب الحكومي الرسمي من خلال إصدار سلسلة من الأوامر العسكرية والقرارات الحكومية لتوسيع المستوطنات القائمة والمصادقة على مخططات هيكلية جديدة وتخصيص مساحات واسعة للمشاريع المستقبلية، فيما يعتمد الثاني على إعطاء الضوء الأخضر لمجموعات المستوطنين للتحرك الميداني للسيطرة على الأرض من ناحية وتسريع وتيرة تهجير التجمعات البدوية والرعوية من ناحية أخرى، والتوسع في إقامة بؤر استيطانية عشوائية جديدة تمتد على مساحات واسعة لتشكل أحزمة عازلة تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، خاصة بعد أن نقلت الصلاحيات الإدارية والقانونية من سلطة الجيش والإدارة المدنية المؤقتة إلى هيئات مؤسسات مدنية تدار بشكل مباشر من قبل تيار استيطاني داخل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة. يعني ما استعرضناه اليوم من أرقام ووقائع وتقارير يؤكد أن الاستيطان لم يعد مجرد توسيع عمراني، بل بات سياسة ومنهج لإعادة رسم خريطة الضفة الغربية عبر الأوامر العسكرية والاستيلاء على الأراضي وتهجير التجمعات الفلسطينية وفرض وقائع يصعب تغييرها مع مرور الوقت. لكن في المقابل يبقى الفلسطيني متمسكا بأرضه، يدافع عنها بإرادته وصموده، يواصل مواجهة هذه السياسات رغم كل التحديات. وبينما يجري على الأرض وما يوثق في التقارير تبقى الحقيقة واضحة، الأرض ليست مجرد مساحة جغرافية بل هي هوية وحق وتاريخ، وصمود أهلها هو العنوان الأبرز في مواجهة كل محاولات الاقتلاع. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا في برنامج صمود في وجه الحصار. الشكر موصول لضيوفنا الكرام، والشكر لكم مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، أريحة 107، طوباس 106، أو عبر موقعنا الإلكتروني amal24.bs، أو عبر التلفزيونات التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاص. دمتم بخير، إلى لقاء آخر في أمان الله.
3: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
4: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحا
0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا،
1: مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمل 24، طريقكم آمن.

0: الثانية عشرة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من أمن 24. وفيها أكثر من 1000 يوم على العدوان وعشرة آلاف شهداء في قطاع غزة، وأكثر من 11000 اعتداء نفذها الاحتلال والمستوطنون خلال 6 أشهر، ومهر يونس يترجل عن صهوة جواده تاركا خلفه مسيرة حافلة بالعطاء. معكم أسل زاهر وإلى التفاصيل. أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بقصف جوي استهدف شقة سكنية مأهولة في مدينة غزة ومركبة في خان يونس، تزامنا مع استمرار خروقات الاحتلال في قطاع غزة. ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي استشهد 1072 شهيدا، فيما أصيب أكثر من 3463 مواطنا، وانتشلت الطواقم 799 جثمانا من تحت الأنقاض، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض في ظل عجز طواقم الإنقاذ الوصول إليهم. وبعد أكثر من 1000 يوم على العدوان تجاوزت حصيلة الشهداء 73098 شهيدا، فيما يزيد عدد الإصابات عن 173571 مصابا. ومن مواصي خان يونس، أكبر تجمع للخيام في التاريخ الحديث، ننقل لكم تفاصيل هذه المعاناة اليومية من أجل البقاء في هذا التقرير الصوتي مع زميلة هديل أبو زينة.
1: 1000 يوم مرت وكأن الزمن في غزة قد توقف عند اللحظة الأولى للدمار. 1000 يوم من النزوح والمأساة دون أن تحمل الأيام انفراجا ينهي الوجع الإنساني لمليونين من البشر ينامون ويستيقظون تحت سقف الخيام وفوق أنقاض منازلهم. ورغم مرور 8 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار وتوقف العمليات العسكرية المباشرة، إلا أن الهدنة هنا يوصفها الأهالي بالهشة، فالمعابر لا تزال موصدة ومشاريع الإعمار مشلولة، وقذائف الاحتلال لا تزال تخترق صمت الخيام بين الحين والآخر، من مخيم خان يونس إلى خيام النازحين في المواصي، المشهد واحد، طوابير مزدحمة تمتد لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، معركة يومية يخوضها الصغار والنساء، ليس من أجل رفاهية، بل للحصول على كميات محدودة من الطعام، طعام التكايا الخيرية، 6 ساعات من الانتظار، قد تنتهي أحياناً بنفاد الطعام لتعود عائلات كاملة إلى خيامها ببطون جائعة. فاليوم هناك أكثر من 1,600,000 إنسان في القطاع ينهشهم نقص الأمن الغذائي الحاد. أما فاتورة الدم فحدث ولا حرج، أرقام تقشعر لها الأبدان، أكثر من 73,000 شهيد جلهم من النساء والأطفال، و173,000 جريح، بينما لا يزال نحو 11,000 مفقودا طي الكتمان تحت الأنقاض، عجزت الطواقم عن انتشالهم. ولم تكن البنية التحتية بأفضل حالة، فالحرب التي أتمت 1000 يومها خلفت دمارا يندى له الجبين. 4 ملايين متر طول من الشوارع جرفت تماما، 1,000,000 متر من شبكات المياه أخرجت عن الخدمة، وأكثر من 700 بئر مياه دمرت لتعطش شعبا بأكمله، ناهيك عن خسارة الكوادر البشرية برحيل 300 موظف ومهندس وهم يؤدون واجبهم الإنساني في الميدان. 1000 يوم وتبدو المواصي الساحلية التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة والصرف الصحي شاهدا حيا على أكبر تجمع للخيام في التاريخ الحديث، عائلات معزولة، مياه ملوثة، وأمراض بيئية تتفشى، ومصير الشعب بأكمله لا يزال رهن حصار خانق ينتظر من يكسر قيده.
0: شكرا للزميلة هديل أبو زينة. وفي السياق، قال نجل الطبيب المعتقل في سجون الاحتلال حسام أبو صفية إلياس أبو صفية أن والده يتعرض لتعذيب مستمر ما تسبب بكسور في أنحاء جسده، وفق ما نقل المحامي الذي زاره قبل أيام.
2: قبل تقريبا 3 أيام تمكن المحامي ناصر عودي من زيارة والدي ونقل لنا أخبار يعني قاسية جدا ومؤلمة عن وضع والدي الصحي والنفسي الذي طبعا يمر به الآن والدي من تعذيب بشكل وبأساليب يعني صعبة قاسية كارثية لا تليق بالبشر، ظروف مأساوية حيث أنه تم الاعتداء على والدي وضربه بواسطة مطرقة حديدية مما أدى إلى تكسير أجزاء من جسده، وعندما التقى محامي بوالدي لم يكن قادرا على أن يتحدث أو يتكلم ولم يكن قادرا على أن يجلس على الكرسي بشكل متوازن، وكان يعني عدة مرات كان سيفقد الوعي بسبب الألم وبسبب إجراءات التعذيب القاسية بحق والدي في داخل السجن.
0: كشفت المباحث العامة اليوم الاثنين ملابسة جريمة سرقة مبلغ مالي من داخل شركة في مدينة الخليل وقبضت على المشتبه به. وقالت الشرطة أن المباحث العامة تلقت شكوى من أحد الشركات حول تعرضها لعملية سرقة، حيث أقدم مجهول على اقتحام الشركة وسرقة مبلغ 40,000 شيكل و12,000 دولار أمريكي، وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه وضبط المال المسروق بالكامل، فيما تم التحفظ على المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. هذا وأعلنت الشرطة مصرع شاب في حادث سير وقع بين مركبة غير قانونية ودراجة هوائية في قرية قبية غرب رام الله. وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على سائق المركبة غير القانونية، وباشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث. ونشد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات كافة المواطنين بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية ومنع أبنائهم من قيادتها لما تشكله من خطورة كبيرة على حياتهم وحياة الآخرين. أخمدت طواقم الدفاع المدني في مركز الشعراوية بمحافظة طول كرم ومجموعة متطوعي صيدا حريقا اندلع داخل حاوية تخزين في بلدة صيدا شمال المحافظة، حيث استجابت مجموعة المتطوعين وتعاملت مع الحريق في بدايته لحين وصول الطواقم التي عملت على السيطرة وإخماد الحريق الذي نشب في الحاوية ومحتواها من عدة بناء بجانب مبنى قيد الإنشاء في البلدة، وتم حصر النيران ومنع امتدادها وحماية الممتلكات المجاورة. وفي السياق أيضا أخمدت طواقم الدفاع المدني في مركز دورة بمحافظة الخليل فجر اليوم حريقا اندلع داخل كونتينر يستخدم كمكتب في منطقة الفريديس بضواحي مدينة دورة جنوب غرب المحافظة. هذا وأخمدت الطواقم العاملة في مديرية محافظة أريحة والأغوار اليوم حريقا اندلع داخل منزل في حي العواجنة بمدينة أريحة. اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا بينهم طفل خلال حملات مداهمة واقتحام نفذتها في مدن عدة بالضفة الغربية. ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية تتخللها عمليات دهم وتفتيش للمنازل، فيما تشهد هذه الاقتحامات في كثير من الأحيان مواجهات دامية. أصيب 6 مواطنين بجروح ورضوض إثر اعتداء للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية. وأوضح الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامري أن قرابة 30 مستوطنا متطرفا مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال هاجموا منازل المواطنين في قرية أم الخير بمسافة يطا. وقال مخامري أن الهجوم على أم الخير جاء بعد إغلاق البوابة الرئيسية للقرية، لافتا إلى أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على الأهالي ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين تلقوا العلاج ميدانيا. هذا ورعى مستوطنون صباح اليوم أغنامهم في أراض زراعية بقرية المغير شرق رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا أطراف القرية وأطلقوا مواشيهم في الأراضي الزراعية ما تسبب بأضرار في المزروعات والأشجار. وتتعرض قرية المغير ومحيطها لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال تشمل اقتحام المناطق السكنية والرعوية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على الأهالي والاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. وشمال شرق القدس المحتلة أقدم مستوطنون أقام مستوطنون بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية الاستيطانية التي تشكل اليوم إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في محافظة القدس والهادفة إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات البدوية وتهيئة الظروف لتهجيرها قصرا. وأوضحت محافظة القدس أن البؤرة الرعوية أصبحت أداة استيطانية منظمة تعتمدها سلطات الاحتلال لتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية خارج حدود المستوطنات القائمة عبر الاستيلاء على قمم الجبال والتلال والمراعي الطبيعية قبل تحويلها تدريجيا إلى نقاط استيطانية دائمة ترتبط بالمستوطنات والبنية التحتية الإسرائيلية. وأضافت أن الهجمات على التجمعات البدوية باتت تتبع نمطا ثابتا ومنهجيا يبدأ بالسيطرة على المرتفعات الاستراتيجية ثم إقامة بؤر رعوية تتوسع تدريجيا بما يفرض واقعا جديدا يمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم ويقيد حركة السكان ويؤدي إلى تفتيت الامتداد الجغرافي الفلسطيني. وبذلك تحولت الاعتداءات إلى أداة استيطانية ممنهجة خاصة في الحزمين الشرقي والشمالي للمحافظة حيث يستخدم الاستيطان الرعوي للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ومنع أصحابها من الانتفاع بها. وبينت المحافظة أن التجمعات البدوية وتحديدا الممتدة من مخماس شمالا وحتى وادي النار جنوبا تواجه سلسلة متواصلة من الانتهاكات تبدأ بحرمانها من البنية التحتية والخدمات الأساسية وتصل إلى الاستيلاء على الأراضي والممتلكات في ظل اعتداءات يومية ينفذها المستوطنون تشمل مهاجمة المواطنين والرعاة وسرقة المواشي وإتلاف محاصيل القمح والشعير وقطع خطوط المياه ومنع الوصول إلى المراعي الطبيعية، بينما توفر قوات الاحتلال الحماية لهذه الاعتداءات وتنفذ في الوقت ذاته عمليات اقتحام واعتقال بحق المواطنين بما يعزز سياسة التضييق والتهجير القسري. وفي ملف الاستيطان أيضا قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من 2026 في تصعيد غير مسبوق شمل الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري والإعدامات الميدانية وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار إلى جانب الإغلاقات والحواجز التي تعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض. وتركزت هذه الاعتداءات في محافظات الخليل ورام الله والبيرة ونابلس. وأضاف أن المستوطنين نفذوا 3488 اعتداء أسفرت عن استشهاد 17 مواطنا وإقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة إلى جانب تهجير عدد من التجمعات البدوية وتضرر أكثر من 45,000 شجرة بينها نحو 26,000 شجرة زيتون. وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال درست أكثر من 113 مخططا استيطانيا وأقرت إنشاء 34 مستوطنة جديدة، كما استولت على أكثر من 4,379 دنما من أراضي المواطنين ونفذت 341 عملية هدم طالت 740 منشأة فلسطينية وأصدرت 100 إخطارات الهدم، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تسريع مشروع الضم وفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية بما يهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا. وأكد الوزير شعبان أن هذه الإجراءات تعكس انتقال الاحتلال من سياسة إدارة الاحتلال إلى سياسة فرض الضم وخلق وقائع جديدة على الأرض بما يستهدف تقويض الوجود الفلسطيني ومنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الاستيطان ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته. وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قام بوضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي ببلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، ما يشكل بحسب محافظة القدس تصعيدا خطيرا في المشروع الاستيطاني الاستعماري وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية في منطقة الخلايل بأراضي قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. وقالت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت البلدة وهدمت غرفة زراعية تعود لأحد المواطنين. فقدت الحركة الأسيرة الفلسطينية فجر أمس الأحد أحد أبرز رموزها التاريخيين برحيل الأسير المحرر ماهر عبد اللطيف يونس الذي ارتبط اسمه بواحدة من أطول فترات الاعتقال في سجون الاحتلال.

رياضياً وفي مجريات كأس العالم مونديال 2026، حقق منتخب النرويج مفاجأة من العيار الثقيل وأقصى منتخب البرازيل مبكراً من كأس العالم وتحديداً من دور 16 بفوزه عليه بهدفين لهدف. منتخب الفايكنج بقيادة نجمه هالاند الذي سجل هدفي بلاده حسم اللقاء بجدارة لصالحه في الدقائق العشر الأخيرة من زمن اللقاء ليتواصل حلم النرويج التي تبلغ لأول مرة في تاريخها هذا الدور في مشاركتها الثانية فقط في كأس العالم. ويودع منتخب البرازيل البطولة مبكرا مجددا كما نسخة قطر 2022. على الطرف الآخر، لم يكن صاحب أكبر عدد من الألقاب في كأس العالم منتخب البرازيل بواقع 5 بطولات في يومه كما معظم مبارياته في البطولة ليخيب آمال جماهيره التي تبحث عن لقب ضائع منذ 24 عاما وتحديدا منذ مونديال كوريا واليابان 2002. اقتصاديا، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الاثنين بعد أن اتفقت مجموعة أوبك بلس على زيادة أهداف إنتاجها بشكل إضافي ابتداء من أغسطس المقبل، في الوقت الذي تشهد فيه الصادرات من كبار المنتجين عبر مضيق هرمز انتعاشا مما قد يسهم في زيادة الإمدادات العالمية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتا ما نسبته 0.33% لتصل إلى 71.88 دولارا للبرميل بعد أن أغلقت على ارتفاع بنسبة 0.45% يوم الجمعة. واستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 68.58 دولارا للبرميل منخفاضا قدره 11 سنتا أو 0.16%. إلى ذلك، استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكي الصادر الأسبوع الماضي الذي جاء أقل من المتوقع إلى تراجع طفيف في التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4175.02 دولارا للأوقية بعد أن سجل مكاسب أسبوعية تجاوزت 2% يوم الجمعة عقب 4 أسابيع متتالية من التراجع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.5% لتصل إلى 4186.80 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، وصلت الفضة في المعاملات الفورية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي مرتفعة بنسبة 0.1% إلى 62.47 دولارا للوقية، كما ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1645.05 دولارا للوقية. هذا كان كل شيء في الأخبار الاقتصادية اليوم. ننتقل وإياكم مستمعينا إلى حالة الطقس. يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج. ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاضا على درجات الحرارة. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل وإياكم مستمعينا إلى أسعار صرف العملات. يصرف الدولار ب3 شواقل، اليورو الأوروبي ب3 شواقل و42 أجورة، أما الدينار الأردني فيصرف ب4 شواقل و23 أجورة. وإلى آخر تحديثات الأحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24.
نبدأ بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة. تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي أيضا سالكة، حاجز عين سينيا، الجلزون، عيون الحرمية، سلواد يبرود، مدخل سنجل الفرعي، النبي صالح، دير أبو مشعل، نعلين ودوار مخماس وكفر عقب جميعها سالكة، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة أيضا للخارج، حزمة وعناتة والزعيم والعزرية وكرم الله وجميع مداخل ومخارج أريحة كلها سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، ترقمي المصانع، بني نعيم أيضا سالكة، النشاش مغلقة، المنشية سالكة، دورة وزيف والفحص وفرش الهواء أيضا سالكة، راس الجورة مغلقة للخارج سالك للداخل، سعير والنبي يونس والفوار سالكة، أما جسر بيت أمر والعروب العجوري فمغلقة. ومن الجنوب إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين كفر الديك جماعين مغلقة، جسر أودلا أزمة وتفتيش، دوار الطنيب سالك، زعترة مفترق جيت ما يسمى بشارع يتسهار وصر صر أيضا سالك، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، عورتة بورين المربع دير شرف كلها سالكة، أنا بإلياس وبرقة وسيلة الظهر ومدخل قلقيلية أيضا سالكة، أما عين شبلي فمغلقة. كان هذا آخر تحديثا على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. ينشر ملاحظة أن حالة الطرق تتغير في أي لحظة. مستمعينا ومشاهدينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. أكثر من 1000 يوم على العدوان وعشرات آلاف الشهداء في قطاع غزة، وأكثر من 11,000 اعتداء نفذها المستوطنون والاحتلال خلال 6 أشهر. ماهر يونس يترجل عن صهوة جواده تاركا خلفه مسيرة حافلة بالعطاء. وصلنا وإياكم مستمعينا ومشاهدينا إلى ختام هذه النشرة المفصلة من أمن 24. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا أسهل ساهر، ورفقتنا في الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد. في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

الصوت بيقربنا. يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض، فلسطين بتجمعنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم هدير أبو زيني، أهلا بكم. شهيدان ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنك في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. لقي شاب مصرعه اليوم في حادث سير وقع بين مركبة غير قانونية ودراجة هوائية في قرية قبية غرب رام الله. توفي الشاب عمر زهران 30 عاما من سكان القدس الشرقية صباح اليوم متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها إثر تعرضه للطعن ليلة أمس في شارع يافا وسط مدينة القدس. بهذا ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 48، وذلك منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة. المباحث العامة تكشف ملابسات جريمة سرقة مبلغ مالي من داخل شركة في مدينة الخليل وتم القبض على المشتبه به. إصابة 6 مواطنين بجروح وكدمات جراء هجوم نحو ما يقارب 30 مستوطنا بعد منتصف الليلة الماضية على منزل في أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال والمستوطنون نفذوا ما مجموعه 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر إلى تصاعد كبير في الشكل وعدد الاعتداءات وطبيعتها. جيش الاحتلال يواصل عمليات تجريف حي الجبريات المطل على مخيم جنين بهدف إنشاء معسكر لجيش الاحتلال. قوات الاحتلال تقتحم بلدة مادما جنوب نابلس مدعومة بأليات عسكرية وجرافة وتبشر بأعمال تجريف واقتلاع للأشجار قرب الشارع الاتفافي في المنطقة. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نصف في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان. يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق. أخيرا لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار مقابل 3 شواكل، أما دينار الأردني مقابل 4 شواكل و23 أكورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و43 أكورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن، كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ على الأمن، والذي يأتيكم عبر أثير ومرئية إذاعة من 24. يسعدني أن أكون معكم أنا العقيد علي العمل في الإعداد والتقديم، ويرافقني طوال هذه الحلقة من هندسة الصوت محمد أبو قراء. في هذه الحلقة سنتناول موضوع السلم الأهلي في فلسطين تحت عنوان حين ينتصر العقل على الخلاف. ففي كثير من الأحيان لا تولد الأزمات في المجتمعات من حدث كبير أو صدام مباشر، ولا تبدأ المأساة بصوت رصاصة ولا بحرق ولا بخلاف كبير. أحيانا تبدأ بكلمة، كلمة قيلت في لحظة غضب أو سوء فهم أو خلاف بسيط كان يمكن أن ينتهي بمصافحة، فإذا به يكبر يوما بعد يوم حتى يتحول إلى قطيعة بين عائلات، أو إلى إصابات، أو إلى دموع أمهات فقدن أبنائهن. المؤلم أن مجتمعنا الفلسطيني الذي عرف عبر تاريخه الطويل يتعامل بقيم التسامح والتكافل والإصلاح بين الناس، نراه يتعرض اليوم لمشاهد مؤلمة، وفي ظل واقع يرزح تحت احتلال وضغط اقتصادي واجتماعي متواصل، يصبح الحفاظ على السلم الأهلي مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى يخوضها شعبنا. فكيف نحافظ على بيتنا الداخلي؟ ولماذا أصبحت بعض الخلافات تكبر بهذا الشكل؟ وأين دور العائلة ورجل الإصلاح ورجل الأمن؟ وكيف نعيد الاعتبار لثقافة التسامح والعفو؟ هذه أسئلة وأخرى نناقشها مع ضيفنا الكريم الكاتب والمؤرخ الفلسطيني وخبير السلم الأهلي الدكتور إدريس جرادات. دكتور، أهلا وسهلا بك، ويشرفنا أن تكون معنا اليوم.
1: سلامات لك وللأخوة المستمعين والمتابعين.
0: دكتور، يعني خلينا نحكي من البداية، ومن يتابع ما يجري في بعض القرى والبلدات الفلسطينية يلاحظ بأن بعض الخلافات تبدأ صغيرة جدا ثم تتدحرج إنجاز التعبير بشكل مؤلم وتترك آثارا كبيرة على المجتمع. كيف تصف واقع السلم الأهلي الفلسطيني اليوم؟ هل نحن فعلا أمام ظاهرة تستدعي وقفة وطنية ومجتمعية جادة؟
1: نعم أخي الكريم، طبيعة الظروف والمرحلة التي نمر بها، خاصة في ظل التقسيمات، تقسيم مناطق A وB وC، وهناك مناطق لا يوجد يعني سيطرة من قبل الكيان كاملة، وهذه حينما تحصل أي مشكلة لا يوجد رادع أو قوة تضبط الأمور في هذه المناطق، ومن هنا يتطلب حشد الجهود بكافة المجالات والصعود الرسمية والشعبية والأهلية لإشاعة السلم الأهلي والأمن والأمان. أخي الكريم، يعني انطلاقا من نظرية ماسلو في هرم الحاجات، نقسم الهرم للأساسية، الحاجات الأساسية ثم الأمن، وبالتالي قضية الأمن عامل مهم جدا في ضبط الأمور، حتى في صورة إيلاف قريش لإيلافهم بما معنى لأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وبالتالي عملية الأمن عملية ضرورية جدا لضبطها في ظل الظروف الحالية من كافة القوى والأجهزة الرسمية والشعبية والأهلية.
0: نعم، يعني دكتور، يعني خلينا نحكي بشكل تقريبا يعني موسع أكثر. حين نتحدث عن الواقع الحالي لا يمكن أن نتجاهل حجم الضغوط التي يعيش المواطن الفلسطيني يوميا. إلى أي مدى باعتقادك ينعكس الضغط الاقتصادي الاجتماعي والنفسي على طبيعة العلاقات بين الناس؟
1: نعم أخي الكريم، يعني هناك باللغة الإنجليزية مقولة فيلسوفية لأحد الفلاسفة، أنه الهانجري أنجري، حينما يكون هناك بطالة، هناك فقر، ضغوط اقتصادية، ضغوط اجتماعية، ضغوط سياسية إدارية، ضغوط وظيفية، كل هذه الضغوط وبالتالي تؤدي إلى الكبت، والكبت حسب نظرية فرويد يؤدي إلى تفريغ، إلى قهر، وهذا القهر هناك التعبير عنه بوسائل العنف المادي والعنف اللامادي. فطبيعة الظروف الحالية نعم إنه عوامل الضغط المتنوعة تساهم في إشعال النيران وإشعال الفتن وإثارتها وتفريغ للضغط والكبت النفسي، هذا ظاهرة موجودة في مجتمعنا حاليا.
0: نعم، وهل يعود ذلك يعني وأنت يعني لمحت في حديثك إلى الأوضاع اللي بنعيشها أو يعيشها المجتمع الفلسطيني، الاحتلال الإسرائيلي يعني المتربص وهذا المسيطر على كل شيء في هذه الحياة، يعني باعتقادك هل الاحتلال يلعب دور أساس في تأجيج الخلافات الداخلية ما بين أبناء المجتمع الفلسطيني الواحد؟
1: نعم أخي الكريم، أنا أقسم الإجابة على هذا السؤال، محور يتعلق بالكيان الغاصب والاحتلال ومحور يتعلق بالمواطن نفسه حقيقة. نعم. يعني أنا كباحث من ناحية مهنية. نعم. قضية الحواجز والإغلاقات وإغلاق الطرق والمضايقة الاقتصادية ومطاردة العمال للحصول على لقمة العيش، المخالفات المرتفعة على الشوارع، الاعتقالات، إذلال السجناء، أخبارهم، كل هذه العوامل لها جانب مهم جدا في تأجيج وخاصة ما لمسناه في إحدى قرى شمال الخليل، هذا الجانب. نعم. الجانب الآخر يتعلق بالمواطن نفسه، حينما لا تكون هناك عقوبة للمواطن أيضا بزيد في غية وقالوا ليش يا فرعون فرعنت، قال من كلة ما حدا يردني، وبالتالي مطلوب أنه تفعيل القوانين والأنظمة والتعليمات أن تكون صارمة في هذا الجانب. يعني كثير من الأشخاص بقول لك يا أخي ما هي نهايتها فنجان قهوة، نهايتها بدفع الكفالة وبطلع. فهذه العوامل عامل مهم جدا. جانب آخر أخي الكريم إذا سمحت لي، أنه كثرة الدوائر التي تعمل بالصلح والسلم الأهلي كمان هذا عامل مهم جدا. أنا كما يتعلق بالعشائر أستطيع تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام. نعم. قسم يعيش على آلام غيرهم من بني البشر. نعم. يبتز الناس ماليا واجتماعيا لتسيير أمورهم، وإذا لم يدخلوا في المشكلة يعقدوها ويصعدوها. نعم. وهناك محور يشتغل من أجل الجاه والوجه. نعم. أن يقولوا أبو فلان بيشتغل وهذا خبرته في الإصلاح والسلم ضعيفة. نعم. وهناك محور حقيقة يشتغل لوجه الله تعالى. فأيضا ما يتعلق أخي الكريم بالأجهزة الأمنية كذلك، وكل جهاز له دائرة سلم أهلي. نعم. وهذا أدى لبعض المواطنين أن يشغل كل الأجهزة، وبالتالي يأخذ الوقت والجهد على حساب إيش أمور أخرى. نعم. فالمطلوب حقيقة توحيد جميع دوائر الإصلاح والسلم الأهلي في الأجهزة الأمنية ضمن برنامج إلكتروني موحد. نعم. إنه أي شخص دخل عند أي قضية وتم أخذ الوقت والجهد والطواقم اللي اشتغلت في هذا الموضوع أن يكون موثق، لأنه أنا حسب معرفتي إنه كثير من الأشخاص يتوجه إلى جهاز سين لمعرفته ببعض الأشخاص، ثم إذا لم يحل الموضوع بالسرعة يتوجه إلى جهاز صاد، وبالتالي يشتغل على أكثر من جهاز على قضية واحدة. نعم. وهذه تأخذ الوقت والجهد الكبير في ظل الظروف الحالية.
0: يعني دكتور، وأنت يعني الخبير ورجل الإصلاح معروف ما شاء الله عنك، يعني سمعتك يعني كما بقولوها بالسابقيتك، أنت إنسان يعني تعي ما يجري في الحياة، لذا كان يعني لنا أن نستضيفك في هذا اللقاء. أنت تحدثت يعني وحكيت أنه هناك عدة عوامل بتلعب دور أساس في تأجيج المشاكل ما بين الناس، بداية الاحتلال الإسرائيلي اللي يعني هذا بيمارس ضغوط على المواطن الفلسطيني، وأيضا بيلعب دور أساس يعني عندما تتدخل الأجهزة الأمنية في حل مشكلة معينة تراه يعني يسابق الزمان، يعرقل يعني عمل الأجهزة الأمنية. فأنت بتعرف بعض المشاكل يعني تحدث غالبيتها في المناطق يعني في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. الأجهزة الأمنية يعني بالرغم من ذلك تقوم بكل المحاولات، كل ما لديها من طاقات من أجل الوصول وبل لا يتوقف الأمر عند ذلك، تقوم بتوجيه الناس المحترمين، الناس الواعيين بأنهم يتدخلوا ولوقف هذه المشكلة أو ذاك النزيف إن جاز التعبير. وأيضا كمان أنت تحدثت بأنه في عندك ناس لا تريد الخير لهذا البلد، يعني بهمهم مصالحهم، بهمهم أنهم يشتغلوا وفق يعني أهوائهم. اليوم وزارة الداخلية مع وزير الداخلية قبل أو يعني بمرسوم رئاسي أصدروا يعني قرار أو أصدر قرار باعتماد لجان السلم الأهلي أو دوائر سلم أهلية تابعة للأجهزة الأمنية لكي يعني تقف إلى جانب المواطن، تساعد رجال الإصلاح اللي يعني مثلكو ناس بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه من أجل يعني التخفيف يعني الأعباء على المواطن. هناك دائرة مختصة تابعة لوزارة الداخلية، شباب رائعين بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه.
1: أخي الكريم، أنا أدرك هذا الكلام، أن هناك دائرة في جهاز الأمن الوقائي، دائرة في جهاز المخابرات، دائرة في الشرطة، دائرة في الأمن الوطني. أنا أقصد إنه هذه الدوائر توحد في نظام إلكتروني واحد.
0: هي موحدة دكتور، هي موحدة ويعملوا كخلية نحل مع بعضهم. قبل فترة كنا نستضيف مدير دائرة السلم الأهلي العميد باسم واكد، وهو من الضباط اللي تم اختيارهم بعناية من أجل يعني السير في هذا يعني في هذا المجال، لديه الخبرة وتم اختيار ضباط عظام من بقية من كامل الأجهزة الأمنية بيقوموا بدورهم على أكمل وجه. ويعني حكى أنه خلال الفترة السابقة استطعنا أن نوقف يعني مشاكل كثيرة كادت أن تكبر وأن تتحول إلى ما لا يحمد عقباه. على صعيد الأجهزة الأمنية أكيد، على صعيد الأجهزة الأمنية أكيد دكتور
1: الكلام اللي تفضلت فيه جميل وملموس على أرض الواقع، ولكن استثمار للوقت والجهد. حتى مطلوب أنه يكون هناك جهاز رادع مساند لدوائر الإصلاح. على سبيل المثال، حينما تقع جريمة قتل، هناك يبلشوا أهل المقتول بعمليات الحرق والتدمير والتخريب. هذا اقتصاد وطن، اقتصاد قومي، وبالتالي حينما يدمر ملايين بالملايين، مسؤولية من؟ هذا مطلوب، خاصة في أول 3 أيام اللي بيعتبروها العشائر أيام يعني مسربات ومهربات. مهما يحصل فيها لا يؤخذ بالحسبان. هذا الاقتصاد حينما يدمر مطلوب حماية، مطلوب قوة أمنية أن تحمي هذه الممتلكات بالسرعة الممكنة. نحن نقدر الظروف الموجودة حاليا وعدد الأفراد اللي يعني بيسارعوا لضبط الأمن، والله يعطيهم العافية وجهودهم مشكورة، ولكن تكون المشكلة أكبر من طاقتهم. إذن حينما تحصل مثل على سبيل المثال ما يحصل في بيت عمر، نقول الله يهدي النفوس ويجيب الأمور سلام ويجيب الأمور لخير. أنا بعرف أشخاص لا يستطيعوا الخروج من بيوتهم لغاية هذه اللحظة، وبالتالي جرائم القتل والتخريب والحرق والتدمير هذه تنعكس على المجتمع عامة. لأن هذا اقتصاد وطن أخي الكريم، مطلوب من الأجهزة الأمنية والشخصيات العشائرية والمؤسسات الرسمية والشعبية والأفراد ولكل مناضل شخص وكل من لديه ذرة انتماء في هذا الوطن أن نحمي هذا الاقتصاد. أن مثلا حتى شرعا ولا تزر وزر وازرة أخرى، شخص ارتكب جريمة قتل الآن يحاسب هذا الشخص، ما ذنب الجد الرابع أو الجد الخامس أو العائلات الممتدة تجاه هذا الشخص؟ هل شاورهم؟ هل أخذ رأيهم؟ وبالتالي هذا التدمير، وأنا أتحدث عن 3 محاور أساسية: محور التخريب والحرق والتدمير للممتلكات والعقارات والمصانع والبضائع، وهذا اقتصاد وطن. المحور الثاني الجلاء، ما ذنب الأطفال وكبار السن والمرضى والنساء تجاه شخص سفيه راح ارتكب جريمة قتل مثلا.
0: نعم.
1: إذن هذا الجلاء كمان يجب وضع حد له. الجانب الآخر المبالغ المالية. للأسف الشديد بعض الأشخاص اللي بيعملوا في العشائر يبتزوا صاحب الشأن ماليا. نعم. إنه من خلال إرهاقه بالسيارات، إنه يضطر يبيع أملاكه، يبيع بيته خاصة مثلا قريب هذا الشخص، والده أو أخوه أو أي شخص قريب منه، من أجل أن يلبي متطلبات الجهة. ماذا يعني أن تكون الجهة 1000 شخص؟
0: نعم.
1: على حساب من هذه الجهة أن تكون 1000 شخص؟ إذن ربما اقتصار الجهة على حمول السيارة أو سيارتين، لأنه المتحدث 1 أو 2.
0: نعم.
1: لماذا هذا الجمهور الكبير جدا؟
0: نعم.
1: وبالتالي مطلوب تقنين العملية، عملية الإصلاح، سواء في الطيبة أو في العطوة أو في الحماية. يعني هذا عامل مهم جدا أخي الكريم في ظل الظروف الحالية، وإحنا لا نقلل من شأن أي شخص.
0: نعم.
1: يسعى للمصلحة العامة، الله يعطيه العافية وفي ميزان حسناته، ولكن كلنا نطمح إلى السلم الأهلي وإلى الأمن والأمان في مجتمعنا الحالي.
0: يعني
1: يكفينا الضغوطات من الكيان الغاصب.
0: صحيح. يعني
1: نرهق نفسنا بالضغوطاتنا الذاتية.
0: نعم دكتور، يعني كمان خلينا نوضح الصورة يعني أكثر. في خلال لقاء خلال الفترة الماضية بمسؤول السلم الأهلي عندنا بوزارة الداخلية، وتحدث أنه كديش أنه طبيعة العمل اللي عم بيقوموا فيه هو شاق. أنت بقولوا أنه دائما هم عم بتواصلوا مع ناس يعني فيهم ثقة، الناس بتثق فيهم، وأيضا يحوزوا على احترام احترام الجميع، وأنت من بينهم دكتور. كما تفضلت، إحنا بحاجة فعليا أنه ننظم هذه العلاقة. رجل الإصلاح يجب أن يكون دائما هو مساند لرجل الأمن، وهنا بنخص مثال رجل الشرطة اللي بيقوم بتطبيق القانون، ويعني القضاء هو دائما الفيصل ما بين المتخاصمين، ورجل الإصلاح يعني هو وسيط بحق يعني يوقف يعني يساعد في وقف النزيف. ودائما يعني عندما يخطئ أي إنسان، سواء كان خلينا نحكي عندما يخطئ أي إنسان، أكيد بكون الفيصل بينه وبين خصمه هو القانون. لو احتكمت الناس إلى القانون دكتور، هل هذه المشاكل في إلها داعي؟
1: أخي الكريم، عملية الاحتكام للقانون حسب رأي نبض الشارع إحباله طويلة.
0: نعم.
1: إنه في محامي، في محاكم، هذه المحاكم تحتاج إلى وقت، وبالتالي الناس معنية بالحلول السريعة. أنا مع القانون، مع حكم القانون والقضاء، بالإضافة إلى مساندة عشائرية.
0: نعم.
1: أسبق مع دخول السلطة الفلسطينية تم عقد، أنا نفسيا أشرفت على عقد مؤتمر للعشائر، وحضروا وجهاء وممثل السيد الرئيس وقتها، وكانت دائرة العشائر في غزة، وتم عقد المؤتمر، وكان هناك توصية سيتم عقد بإذن الله المرحلة المقبلة مؤتمر للعشائر أيضا، نشرف عليه بالدراسات علمية أكاديمية، أن يكون هناك مأسسة عمل الإصلاح والسلم الأهلي.
0: نعم.
1: كيف؟ الآن كثير من الناس يا أخي نفوذهم المالي قوي، وبالتالي بفرضوا نفسهم وشخصيتهم، ولكن سلوكهم الأمني أو الأخلاقي غير سليم. مثلا على سبيل المثال، الآن المطلوب المأسسة أن تكون هناك ملتقى أو دائرة رسمية، هذه الدائرة تعطي تختار أشخاص للسلم الأهلي.
0: نعم.
1: تقوم بتدريبهم.
0: نعم.
1: على فن التفاوض والإصلاح وإجراءات وآليات ومعززات السلم الأهلي. جيد.
0: نعم.
1: وبالتالي أن يأخذ بطاقة مصلح، يعني باللغة الإنجليزية social reformer.
0: نعم.
1: اللي هو إنه مصلح اجتماعي.
0: نعم.
1: هذا المصلح بيكون خاضع لمعايير أمنية ومعايير اجتماعية، وبالتالي مؤهل لأن يحمل بطاقة مصلح ضمن نماذج وإجراءات رسمية محوسبة.
0: نعم.
1: يعني كثير من الناس أنا بعرف بأخذوا 10 و20 و30 ألف دينار لحل قضية معينة.
0: نعم.
1: وإذا ما دخل فيه القضية يعقدها، وبالتالي ما الحالية أن يصدر فخامة السيد الرئيس فرمان بتأسيس دائرة عشائر، وهذه الدائرة أن تكون مؤسسة رسمية لها موظفين يقوموا في كل محافظة بتدريب واختيار وانتقاء أشخاص ضمن معايير معينة، وعقد ورش عمل لهم وتدريبات ولقاءات دورية، وتزويدهم بنماذج حتى يكون في كل قرية وفي كل مدينة لهم دور، خاصة في ظل الإغلاقات والحصار والبوابات الحديدية على مداخل القرى والبلدات والأحياء.
0: نعم، يعني حسب المعلومات وكمان كما تحدثت لك دكتور أنه هناك دائرة سلم أهلي موجودة في وزارة الداخلية مكونة من جميع الأجهزة الأمنية. طبعا هاي الدوائر لها تواصلها مع رجال الإصلاح من مختلف فئة، يعني من في غالبية المحافظات عندما يتم اختيار رجل إصلاح يتم اختياره بعناية كبيرة، وزي ما تفضلت أنت يعني أنه اليوم موضوع أنه حتى الناس باتت دكتور تلجأ إليهم، لأنه فعلا زي ما تفضلت أنت في عندك ناس عم بيحاول يتجبروا بالناس بيبتزوهم بذيك عليهم، وانت حكيت أنه بالسابق كان في ناس أو ما زال البعض يعني إذا أنا لم أحصل على اللي بدي إياه ممكن كما تفضلت وحكيت ممكن المشكلة تتعقد. اليوم في شباب، في كمان ناس معاونين أو بتواصلوا معهم شركاء وليس معاونين، شركاء لهم من المجتمع الفلسطيني، الناس المشهود إلها بالخير بتواصلوا معهم بحلوا مشاكل معقدة. المشكلة اللي تحدثت عنها في بيت أمر فعلا دكتور إنه بحاجة إلى تضافر الجهود ما بين رجل الأمن و أو الأجهزة الأمنية ورجال الإصلاح بأنه هاي المشكلة لازم ينحط إلى حد، وفعلا لازم أهلنا في يعني طرفي الشجار ناس يعني مشهود إلهم بالخير، ناس من يعني عائلات عريقة أصلا كانت هاي الناس لما يعني كانوا منشد لبلدان يعني أخرى، يعني إحنا نستغرب اللي عم بيصير، ولكن يعني أنا وأنت وكل إنسان يعني إحنا متأكدين إنه هذه العائلات العريقة اللي إحنا بنحكي فيها وفي غير يعني في أكثر من مشكلة حدثت في الوطن حقيقة، يعني الملاحظ بأن هناك بوادر إنه العقل هو الآن يعني رح يمسك زمام الأمور، وإن شاء الله يعني نتمنى لهم الخير وتعود يعني الحياة إلى طبيعتها، هم أهل النسب إخوة أولاد بلد أولاد وطن، ما يبكيهم يبكينا، ما يحزنهم يحزننا، ما يفرحهم يفرحنا، أليس كذلك دكتور؟
1: نعم أخي الكريم، حقيقة أن بلداتنا وقرانا عموما وعشائرنا جميلة وراقية ورائعة، ولكن هناك بعض يعني أمر طبيعي جدا أن يكون هناك بعض الشواذ، بعض الأمور التي تخرج عن القاعدة. إحنا نقول للحكماء، للختيارية، لعمداء العشائر، نقول لرجالات الإصلاح في كل بلد.
0: دكتور احكي من السماعة.
1: إلا يكون فيها يعني زجاجة عطر أخي الكريم.
0: نعم دكتور احكي معنا من السماعة الداخلية.
1: زجاجة العطر هذه أن تعطر الأجواء وتعطيها الرائحة الزكية. وأمر طبيعي أن يكون هناك أجلكم الله مصرف أن نعمل على تضييق قنوات الصرف، وخاصة خلينا نقول محاور الصرف، وبالتالي الخير بعم الجميع. فحينما بصدق أخي الكريم حينما تحصل أي مشكلة في أي بلد تنعكس على المحافظة وعلى الوطن عموما، من موظفين، من أجهزة، من عشائر، من عائلات، من نسب، بكل احنا نسيج اجتماعي متشابك، وقريه صغيره باعتبار فلسطين فيها خلينا نقول التزاوج، فيها المصاهره والنسب والحسب بكل الجوانب. احنا بنقول ربنا يهدئ النفوس ونتمنى السلامه للجميع، نتمنى ان يكون تحديد مبالغ ماليه محدده، لانه كل قضيه يكبر المبلغ المالي ويزيد عن حده حسب قوه الطارد والمطلوب، وبالتالي مطلوب ضبط هذه الأمور من الجميع، مطلوب إعلاميا، مطلوب اجتماعيا، إذا إداريا وظيفيا، مطلوب حتى على مستوى الصعيد النفسي والاجتماعي، على مستوى دوائر الإرشاد أيضا في المدارس والمؤسسات، على مستوى وزارة الأوقاف دوائر الوعظ والإرشاد أيضا. فأخي الكريم، العملية مسؤولية مجتمعية، العملية مسؤولية الجميع، لا تقتصر على جهة أو فئة محددة سواء كانت رسمية أو شعبية. ومن هنا أنه تم إصدار كتاب حقيقة اسمه الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين.
0: نعم.
1: وهذا الكتاب مرجع للباحثين والدارسين، هذا إعدادي وإشرافي لهذا الكتاب. أن يطلع على الكتاب، وهو بمنهجية علمية من حيث الجذور التاريخية، مصطلحات القضاء العشائري والإصلاح، إجراءات العطوة والطيبة، إجراءات زرع الخير والمحبة في نفوس الآخرين.
0: نعم.
1: وبالتالي على استعداد أخي الكريم أن نقوم بعقد ورش عمل لكل رجالات الإصلاح اللي يصيروا ضمن فن التفاوض بمنهجية علمية ونماذج مضبوطة تكون مرجع للدوائر الرسمية.
0: نعم دكتور، يعني بما أنه أنت تحدثت عن الإصدار الحديث اللي أنت قمت بتأليفه، دكتور خلينا يعني نعود بالذاكرة إلى الوراء، نجد يعني أن المجتمع الفلسطيني بالسابق كان يمتلك أدوات قوية لحل النزاعات قبل أن تتفاقم. كيف كان الآباء والأجداد يديرون خلافاتهم، وشو اللي كان بيميز هذيك المرحلة أو هذه المرحلة عن تلك؟
1: نعم أخي الكريم، جذور الصلح العشائري في فلسطين خلينا نقول أواخر العهد التركي، حينما كان الشيخ عيسى ابن عمر هو منسب، والمنسب يعني تختص في قضايا العرض. وهناك
0: دكتور بس حكينا عن السماعة الداخلية، دكتور حكينا عن السماعة الداخلية.
1: نعم
0: حكينا عن السماعة الداخلية، السماعة الداخلية وليس الخارجية.
1: نعم أخي الكريم، إنه

0: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد الإقبال على الفواكه المنعشة وعلى رأسها البطيخ والشمام، وبين محبي هذا وذاك يبقى السؤال: أيهما أفضل لصحة الجسم؟ وهل يتفوق أحدهما على الآخر في الترطيب وتحسين الهضم؟ في الحقيقة يعد البطيخ والشمام من أفضل الفواكه الصيفية، لأنهما يحتويان على نسبة مرتفعة من الماء، ما يساعد الجسم على تعويض السوائل التي يفقدها بسبب التعرق، ويحافظ على نشاطه خلال الأيام الحارة. لكن رغم التشابه الكبير بينهما، إلا أن لكل فاكهة نقاط قوة مختلفة. فإذا كان الهدف الأول هو ترطيب الجسم، فإن البطيخ يتقدم بفارق بسيط، إذ يحتوي على أكثر من 91% من الماء، بينما تبلغ نسبة الماء في الشمام نحو 90%، وهو فرق بسيط يجعل الفاكهتين خيارا ممتازا لمواجهة حرارة الصيف. لكن الترطيب لا يعتمد على الماء وحده، فالجسم يحتاج أيضا إلى معادن مهمة كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم لتعويض ما يفقده من التعرق. وهنا يتفوق الشمام، لأنه يحتوي على كميات أكبر من هذه المعادن، ما يجعله خيارا جيدا بعد النشاط البدني أو التعرض الطويل للشمس. أما فيما يتعلق بصحة الجهاز الهضمي، فيتميز الشمام باحتوائه على كمية أكبر من الألياف الغذائية مقارنة بالبطيخ، وهو ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك وتنظيم عملية الهضم، كما أن انخفاض حموضته يجعله مناسبا للكثير من الأشخاص الذين يعانون من حساسية في المعدة. في المقابل، لا يخلو البطيخ من الفوائد الهضمية، فهو يحتوي على مركبات نباتية تعمل على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساهم في الحفاظ على توازن الجهاز الهضمي ودعم صحة القولون. ولا تتوقف فوائد الفاكهتين عند الترطيب والهضم، فالبطيخ يشتهر باحتوائه على مادة الليكوبين، وهي مضادة يمنحه لونه الأحمر، وتساعد في حماية الخلايا من التلف. كما تشير الدراسات إلى أنها قد تساهم في دعم صحة القلب والمساعدة في تقليل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. أما الشمام فيتميز بغناه بفيتامين سي، وهي عناصر ترتبط بالحفاظ على صحة العين ودعم النظر وحماية البشرة من تأثير الجذور الحرة، إضافة إلى دورها في تعزيز المناعة. ويؤكد خبراء التغذية أن المقارنة بين البطيخ والشمام لا تهدف لاختيار فاكهة وإلغاء الأخرى، بل إلى معرفة ما يحتاجه الجسم. فإذا كنت تبحث عن أعلى نسبة من الماء والانتعاش، فقد يكون البطيخ خيارك الأول. أما إذا كنت ترغب في الحصول على ألياف أكثر ومعادن تساعد على تعويض ما يفقده الجسم وتحسين الهضم، فالشمام يتفوق في هذه الجوانب. وبين البطيخ والشمام قد لا تكون هناك فاكهة أفضل من الأخرى، بل لكل واحدة ميزة تجعلها تستحق مكانا على مائدتنا الصيفية.
1: عندي بعناية، أليس كذلك؟
2: نعم أخي الكريم، ما تفضل فيه جيد. نحن لا نقلل من قيمة أي عمل، ولكن نطمح للأفضل. هناك مصطلحات عشائرية غير مفهومة للبعض، يعني مثلا مناطق الشمال الفلسطيني غير مفهومة إلهم، فبالتالي حينما تحصل أي مشكلة بين شخص من الجنوب، محافظات الجنوب مع الشمال الفلسطيني، هناك مصطلحات غير مفهومة وغير واضحة إلهم، وبالتالي يقع في مطب. المطلوب مثل ما ذكرت مأسسة العمل العشائري على صعيد أن يكون دائرة مساندة للأجهزة الأمنية وليس بديلا عن السلطة المدنية. أنا هذه نقطة بضع تحتها خطين، أن تكون العشائر مساندة ومساعدة وليست بديل. لأن بصراحة التوجه الآن في محافظة الخليل لبعض العشائر أن تكون بديل، وهذا أمر مرفوض كليا. نحن نقول أن تكون العشائر مساندة. الرسالات الإصلاح دعم وإسناد رجالات القانون في المجتمع المحلي خارج نطاق المحاكم، أن يكون لهم أيضا دور إسنادي في الموضوع من خلال توضيح بعض الملابسات حول قضية معينة.
1: يعني
2: القضايا كثيرة،
1: نعم،
2: المجتمع مشاكله كثيرة، أمر طبيعي جدا. قضايا كثيرة في المجتمع بتحصل، في كثير عندك هناك مؤسسات الجندر، مؤسسات الجندر وحقوق الإنسان،
1: نعم.
2: للأسف الشديد بوجه لهم رسالة،
1: نعم،
2: من على هذا المنبر، يا أخي مقابل حفنة دولارات لا يشتغلوا إلا في الحقوق، فأين الواجبات؟ يعني لنسأل مدير أي مؤسسة يتلقى برنامج أو دعم من المؤسسات والدول المانحة، أنت تشتغل على المرأة وعلى الطفل من باب الحقوق، أين الواجبات؟ لماذا لا تشتغل على الواجبات؟ هذا السؤال يجب أن يوجه إليهم، لأنه الدعم مشروط، وبالتالي أخي الكريم حجم الدعم يقدر ب 851 مليون دولار،
1: نعم،
2: لهذه المؤسسات فقط موجهة

0: المدرسين والأكاديميين وطلبة العلم ورجالات الإصلاح والسلم الأهلي والأجهزة الأمنية أن تكون أن تفهم حقيقة هذه المؤسسات، أن تجير أعمال الدعم للصالح العام، أن تكون للواجبات. صحيح علينا حقوق ولدينا واجبات أيضا، على المرأة حقوق وعليها واجبات. كثير من المشاكل، من أين تأتي المشاكل؟ تأتي إما من الأطفال، طلاب المدارس بتشاجر وبتمتاز، أو من النساء، وبالتالي معظم مشاكل المجتمع تنحصر بالطفل، بالمرأة، أو بالسرقات، أو بالضغوطات المالية والنصب والاحتيال. فهذه المشاكل المجتمع تحتاج إلى خطة عمل للعمل ضمنها، وهذه خطة العمل تتطلب جهود واضحة، جهود مجتمعية، جهود كبيرة، لأن ليست جهة معينة وإنما مسؤولية الجميع.
1: نعم، يعني أيضا هاي رسالة أيضا لرجال الإصلاح، أيضا رسالة لجهات الاختصاص بأنه دائما يعني هناك حقوق وواجبات. أيضا في الأسرة كمان لازم أنه دائما الأسرة تحافظ على تماسكها، يعني تحفظ كرامتها، يعني المشكلة الصغيرة أن يتم يعني حلها داخليا يعني قبل ما تكبر. دكتور، حين يعني نخسر شاب أو يصاب،
0: بدي أوجه رسالة عن مواقع التواصل الاجتماعي إذا سمحت.
1: نعم.
0: من خلال أي مشكلة تحصل بين اثنين، لنفترض مثلا أي شخص من الجرادات مع عشيرة ثانية، للأسف الشديد مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي أنا بقول لك افزعوا طوشة بين الجرادات وبين عشيرة سين. طب يا أخي كل الجرادات شرق، فهذا محور شر، محور فتنة، محور تحريضي، فهذه خلينا نقول مواقع صفراء. فنحن نوجه رسالة للأجهزة الأمنية أن تتابع مجموعات الواتس ومواقع والمنصات التي تحرض على الشر. يا أخي لو تحصر المشكلة بين اثنين، هو كل أبناء العشيرة بدهم يقاتلوا؟ فهذه رسالة من خلال هذا المنبر الجميل الرائع الراقي، أن نوصل رسالة بمتابعة منصات ومواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك ومجموعات الواتس التي تحرض على الشر ومن خلفها، لأنه في كثير منها صفحات مشبوهة أخي الكريم. وأما رسالتنا للعشائر، نقول يا إخوان، رحم الله الحاج نادي جرادات كان يدفع من جيبه ويرفض أنه يأخذ أجرة السيارة ويصلح من ماله عدة وترك بصمة محفورة على الصخر في الإصلاح والصلح. للأسف الشديد يا من تبتزون الناس بأموالهم، اتقوا الله. يعني ألا يكفي أنه واقع في ورطة أو مشكلة إلا أن تبتزوا ماليا؟ فنقول لماذا لا يطيب لبعض الناس إلا أن يعيشوا على آلام غيرهم من بني البشر؟ أين أنتم يا رجال الإصلاح؟ أين أنتم يا أبناء العائلات؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ وهذه مقولة معروفة يعني من زمن الصحابة، أليس فيكم رجل رشيد؟ وبالتالي مطلوب من الرجل الرشيد الذي يساند الخير والحق والممارسات الإنسانية والممارسات الإيجابية الفضلة بعيدة عن الشر وتخريب الممتلكات وبعيدة عن التدمير والإساءة للاقتصاد الوطني، لأنه هذا اقتصاد وطن في النهاية، لأنه حينما تخرب مصنع وبالتالي أنت تدمر أيدي عاملة وتدمر باب رزق للعائلة. وبالتالي لنكن مغلاقين لمحور الشر ونكون مساندين وداعمين لمحور الخير، والكل مسؤول سواء كان في أجهزة أمنية، مؤسسات رسمية، شعبية، أفراد، مؤسسات، كل حسب جهده واجتهاده لننعم بمجتمع آمن، ومجتمع الأمن والأمان والخير إن شاء الله.
1: وهذا ما نتمنى على أبناء شعبنا، يعني من كل أبناء شعبنا، أن يكون كل واحد فينا لازم يكون عنده الشعور بالمسؤولية، سواء كان قاضي أو قاضي عشائري أو رجل مسؤول أو إنسان عادي. استفتي قلبك، هذا المجتمع الفلسطيني هو مجتمع يعاني الأمرين إنجاز التعبير. هذا المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى أن يكون دائما يعني متحد مع بعضه، كل المؤثرات الخارجية، كل من أيها الإنسان الفلسطيني،

0: عندما تشعر أو استفتي قلبك في من تختار بأن يقف إلى جانبك في حل مشكلتك. دكتورنا، حين نخسر شاب أو يصاب إنسان أو يعني تحرق ممتلكات بسبب نزاع داخلي، فإن الخسارة لا تقف يعني عند حدود عائلة واحدة. برأيك ما هو حجم الأثر اللي بتتركه هذه النزاعات على المجتمع الفلسطيني بأكمله؟
1: نعم أخي الكريم، ما تفضل فيه جميل ورائع ومعلومات راقية. حقيقة أنه أي تخريب هو تخريب للمجتمع بشكل عام، وأي نجاح في وقت الفتنة هو سيادة أمن وأمان للجميع. هذه نقطة جوهرية. لنفترض حينما تحصل أي مشكلة في مدينة الخليل، من المتضرر؟ الجميع. كل من يعني الجميع متضرر، وبالتالي حينما يكون هناك سلم أهلي تكون الفائدة والربح المادي والمعنوي أيضا. وأنا في رأيي الربح المعنوي أهم من الربح المادي. الربح المادي يعوض والخسارة المادية تعوض، ولكن المعنوية صعب إنها تعوض. خاصة إنه في ظل الظروف الحالية وفي ظل انتشار مواقع الفيسبوك والذكاء الاصطناعي، نلاحظ إنه هناك حملات إساءة وتشهير وتأجيج وإشعال النيران، وبالتالي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه المواقع تحتاج إلى وقفة جادة من قبل البحث الجنائي ومن

لم تعد التغييرات التي تشهدها القدس تقتصر على مشهد استيطاني جديد أو قرار هدم هنا أو إخلاء هناك، بل باتت وفق باحثين ومؤسسات فلسطينية ودولية جزءا من سياسة متكاملة تستهدف إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي. سمعتني أنت؟ سمعتني أنت؟ هلا سمعتني ولا قبل؟ خلص ماشي. بسأل، فكرت صوتي طالع عندكم. طيب يلا. لم تعد التغييرات التي تشهدها القدس تقتصر على مشهد استيطاني جديد أو قرار هدم هنا أو إخلاء هناك، بل باتت وفق باحثين ومؤسسات فلسطينية ودولية جزءا من سياسة متكاملة تستهدف إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والجغرافي للمدينة عبر أدوات قانونية وتخطيطية وأمنية واقتصادية تؤثر بصورة مباشرة في حياة الفلسطينيين ومستقبل وجودهم في القدس. ففي الوقت الذي تتوسع فيه مستوطنات الاحتلال وتطرح مشاريع بنية تحتية جديدة تربطها ببعضها البعض، يواجه المقدسيون تحديات متزايدة تتمثل في أوامر الهدم وصعوبة الحصول على تراخيص البناء وارتفاع الضرائب وسحب الهويات في بعض الحالات، إضافة إلى القيود المفروضة على التوسع العمراني الفلسطيني. وتعد سلوان الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى واحدة من أبرز المناطق التي تشهد هذه التحولات، فالحي الذي يقطنه آلاف الفلسطينيين يتعرض منذ سنوات لضغوط متصاعدة تتمثل في أوامر إخلاء وهدم بتزامن مع توسع النشاط الاستيطاني خصوصا في أحياء بطن الهوى ووادي حلوة. وتستند جمعيات استيطانية إلى قوانين للاحتلال للمطالبة بعقارات فلسطينية، في حين يؤكد السكان الفلسطينيون أن هذه الإجراءات تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة وإحلال المستوطنين مكانهم. وتقول منظمات حقوقية إن القيود المفروضة على البناء تدفع كثيرا من الفلسطينيين إلى تشييد منازل من دون ترخيص نتيجة استحالة الحصول على الموافقات اللازمة في كثير من الحالات، وهو ما يجعلهم لاحقا عرضة لأوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة أو حتى إلزامهم بهدم منازلهم بأنفسهم لتجنب تكاليف إضافية تفرضها بلدية الاحتلال. ولا يقتصر المشهد على سلوان، بل يمتد إلى الشيخ جراح والعساوية وجبل المكبر وصور باهر وأحياء أخرى في القدس الشرقية، حيث تتكرر عمليات الهدم أو التهديد بالإخلاء وسط انتقادات أممية تعتبر هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو إجراء تغييرات دائمة فيها إلا في حالات تفرضها ضرورة عسكرية ملحة. أما في كفر عقب الواقعة خلف جدار الفصل لكنها ضمن الحدود البلدية التي رسمتها إسرائيل هنا عن عرض يهودها. لم تعد التغييرات التي تشهدها القدس تقتصر على مشهد استيطاني جديد أو قرار هدم هنا أو إخلاء هناك، بل باتت وفق باحثين ومؤسسات فلسطينية ودولية جزءا من سياسة متكاملة تستهدف إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والجغرافي للمدينة عبر أدوات قانونية وتخطيطية وأمنية واقتصادية تؤثر بصورة مباشرة في حياة الفلسطينيين ومستقبل وجودهم في القدس. ففي الوقت الذي تتوسع فيه مستوطنات الاحتلال وتطرح مشاريع بنية تحتية جديدة تربطها ببعضها البعض، يواجه المقدسيون تحديات متزايدة تتمثل في أوامر الهدم وصعوبة الحصول على تراخيص البناء وارتفاع الضرائب وسحب الهويات في بعض الحالات، إضافة إلى القيود المفروضة على التوسع العمراني الفلسطيني. وتعد سلوان الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى
واحدة من أبرز المناطق التي تشهد هذه التحولات. فالحي الذي يقطنه آلاف الفلسطينيين يتعرض منذ سنوات لضغوط متصاعدة تتمثل في أوامر إخلاء وهدم بتزامن مع توسع النشاط الاستيطاني، خصوصا في أحياء بطن الهوى ووادي حلوة. وتستند جمعيات استيطانية إلى قوانين الاحتلال للمطالبة بعقارات فلسطينية، في حين يؤكد السكان الفلسطينيون أن هذه الإجراءات تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة وإحلال المستوطنين مكانهم. وتقول منظمات حقوقية إن القيود المفروضة على البناء تدفع كثيرا من الفلسطينيين إلى تشييد منازل من دون ترخيص، نتيجة استحالة الحصول على الموافقات اللازمة في كثير من الحالات، وهو ما يجعلهم لاحقاً عرضة لأوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة، أو حتى إلزامهم بهدم منازلهم بأنفسهم لتجنب تكاليف إضافية تفرضها بلدية الاحتلال. ولا يقتصر المشهد على سلوان، بل يمتد إلى الشيخ جراح والعيسوية وجبل المكبر وصور باهر وأحياء أخرى في القدس الشرقية، حيث تتكرر عمليات الهدم أو التهديد بالإخلاء وسط انتقادات أممية تعتبر هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو إجراء تغييرات دائمة فيها إلا في حالات تفرضها ضرورة عسكرية ملحة. أما في كفر عقب الواقعة خلف جدار الفصل، لكنها ضمن الحدود البلدية التي رسمتها قوات الاحتلال للقدس بعد عام 1967، فتتخذ الأزمة شكلا مختلفا. فالمنطقة تشهد كثافة سكانية مرتفعة نتيجة انتقال آلاف المقدسيين إليها بحثا عن مساكن أقل تكلفة مع الحفاظ على هوياتهم المقدسية، غير أن هذا النمو السكاني لم يواكبه تطوير للبنية التحتية أو الخدمات الأساسية، ما أدى إلى اكتظاظ عمراني كبير وتراجع في مستوى الخدمات وأزمات متكررة في الطرق والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية. ويرى مختصون أن كفر عقب أصبحت نموذجاً لسياسة تبقي الفلسطينيين داخل الإطار الإداري للقدس، لكن خارج منظومة الخدمات الفعلية في ظل ويرى مختصون أن كفر عقب أصبحت نموذجاً لسياسة تبقي الفلسطينيين داخل الإطار الإداري للقدس، لكن خارج منظومة الخدمات الفعلية في ظل استمرار فرض الضرائب البلدية على السكان مقابل شكاوى متكررة من ضعف الخدمات المقدمة. وتشير بيانات صادرة عن منظمات حقوقية فلسطينية ودولية إلى أن القدس الشرقية تشهد سنوياً عشرات بل مئات عمليات الهدم التي تطال المنازل والمنشآت التجارية والزراعية، إضافة إلى إصدار مئات أوامر الهدم الجديدة، ما يؤدي إلى تهجير عائلات فلسطينية وحرمانها من الاستقرار السكني. وفي المقابل تستمر حكومة الاحتلال في المصادقة على خطط استيطانية جديدة في القدس الشرقية ومحيطها تشمل بناء. وفي المقابل تستمر حكومة الاحتلال في المصادقة على خطط استيطانية جديدة في القدس الشرقية ومحيطها تشمل بناء آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين إلى جانب مشاريع طرق وأنفاق وشبكات مواصلات تهدف إلى تعزيز الترابط بين المستوطنات والقدس الغربية، وهو ما يرى الفلسطينيون أنه يرسخ واقعاً جديداً على الأرض ويصعب أي تسوية سياسية مستقبلية. ولا يقتصر التأثير على الجانب العمراني فقط، بل يمتد إلى البعد السكاني. فمنذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 انتهجت حكومات الاحتلال المتعاقبة سياسات تهدف بحسب باحثين إلى الحفاظ على أغلبية يهودية داخل المدينة من خلال توسيع المستوطنات والحد من التوسع العمراني الفلسطيني وتشديد شروط الإقامة
الأمر الذي دفع آلاف المقدسيين إلى الانتقال إلى مناطق تقع خارج الجدار الفاصل مثل كفر عقب ومخيم شعفاط، مع استمرار ارتباطهم القانوني والإداري بالقدس المحتلة. كما تواجه الأسر الفلسطينية تحديات اقتصادية متزايدة تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات داخل المدينة والضرائب المرتفعة والغرامات المرتبطة بالبناء غير المرخص، ما يزيد من الأعباء المعيشية ويؤثر في قدرة العائلات على البقاء داخل القدس. وتؤكد دولة الاحتلال أن جميع الإجراءات المتعلقة بالبناء والتنظيم العمراني تستند إلى القوانين الإسرائيلية، وأن عمليات الهدم تستهدف المباني غير المرخصة، فيما يرفض الفلسطينيون هذا التوصيف، معتبرين أن نظام التخطيط ذاته يجعله الحصول على تراخيص أمراً بالغ الصعوبة، وبالتالي يدفع السكان إلى البناء من دون ترخيص ثم معاقبتهم لاحقاً. ويؤكد المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية في مواقفها المتعلقة بوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة أن القدس الشرقية تعد جزءاً من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وأن المستوطنات المقامة فيها لا تتمتع بالشرعية وفق القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل. وبين سلوان التي تواجه خطر الإخلاء والهدم وكفر عقب التي تعاني الاكتظاظ وتراجع الخدمات، تتجسد ملامح سياسة يرى الفلسطينيون أنها تستهدف إعادة رسم الخريطة السكانية للقدس عبر منظومة متشابكة من الإجراءات القانونية والعمرانية والإدارية. وفي المقابل تصر سلطات الاحتلال على أن سياساتها تقوم على تطبيق القانون وإدارة المدينة وفق أنظمتها. وفي مدينة تعد من أكثر مدن العالم حساسية وتعقيداً، لا يقتصر الصراع على الأرض أو العقار، بل يمتد إلى الهوية والانتماء والوجود. وبين منزل يهدم وآخر يخلى وعائلة تبحث عن مأوى يحفظ لها حق الإقامة في مدينتها، تبقى القدس شاهدة على معركة ديمغرافية وسياسية مفتوحة تتجاوز حدود الحاضر لتلامس مستقبل المدينة بأكملها. لإذاعة أمان 24، تال الهدار.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. 6 شهداء و10 الإصابات في استهداف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. الشرطة في محافظة أريحة والأغبار تضبط مركبتين تحملان بيانات تعريف مزورة، وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المركبتين وتحويل القضيتين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين. المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار يقول إن سلطات الاحتلال تعتقل 13 طبيبا فلسطينيا و83 كادرا طبيا في ظروف اعتقال قاسية. مدير برنامج يبوس في وزارة المالية يعلن أن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين و18,000 عملية تحميل للتطبيق. طواقم البلدية برفقة شرطة الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة وتحرر مخالفات وأوامر الهدم للمنازل بحجة البناء دون ترخيص. مستوطنون ينصبون خياما في منطقة جبل أبو نمل قرب قرية يصيد شمال مدينة نابلس. جيش الاحتلال يواصل عمليات التجريف في حي الجابريات المطل على مخيم جنين بهدف إنشاء معسكر لجيش الاحتلال. 120 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم خلال فترة الاقتحامات الصباحية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء غارة الاحتلال استهدفت مركبة في النبطية الفوق جنوب لبنان. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. وفي الختام الأسعار صرف العملات، يصرف الدولار ب3 شواكل، الدينار الأردني ب4 شواكل و23 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواكل و43 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

أسعد الله مساءكم مستمعي راديو أمن 24 في برنامج وبعدين مع حلقة جديدة وموضوع جديد معي راوية أبو زهيري. وزي كل مرة بدنا نسلط الضوء اليوم على إشكالية وشيء سمعناه في الشارع الفلسطيني بين الفاهم واللي مش فاهم. فإحنا اليوم قررنا إنه نكشف الستار على الأشياء اللي مش مفهومة في هذا الموضوع، فخليكم معنا في إلغاء أمر حبس المدينة. وقبل ما ندخل في موضوع إلغاء أمر حبس المدين بحب أشكر كل اللي علقوا على الحلقة السابقة بتساؤلات وعلقوا بتعليقات إيجابية، وبحب أشكر كمان اللي علق بتعليقات سلبية اللي بأكد إنهم هم حضروا البرنامج، فشكرا جزيلا سواء سلبا أم إيجابا. وبخص في الذكر اللي حكى لي إنه إحنا منورين وإنه موفقين وكل هاي التفاصيل، أتمنى من الجميع إنه يتمنى الخير لهذا البرنامج زي ما إحنا كمان بنتمنى للجميع الخير، خاصة في الأمور القانونية. وقبل ما ندخل في موضوع الحلقة حبينا إنه إحنا نشوف الشارع الفلسطيني شو رأيه في إلغاء أمر حبس المدين، فعملنا مقابلات ومقتطفات مع مواطنين فلسطينيين عن هذا الموضوع. خلينا مع بعض نسمعه وبعدين بنعرف ضيوفنا.

0: الحبس ما بيحلش مشكلة، بس يعني يحبسوا على أساس يعني احتراز أو تأديب شوية، يحسسوا إن شيء في الحبس، ما يخلوش ما بطل مطلق الصراحة. لازم في شيء اسمه خوف، بدون ما في خوف العالم بتمشيش.
1: السجن ما مش حل، لأنه المدين بصف إنه بده يضل يعاني في الموضوع هذا. فمن الأفضل إنه يدور له حلول تانية. يعني عندي لزوم، عنده شك خصوا لي، عنده ده ممكن طريقة تانية. أما إنه يجي على طول السجن بصير عملية، بصير أصلاً عداوة بين الناس على الموضوع هذا. هم المفروض يكون في حلول.
2: مش حمس، ديش حمسة، مش حمسة. في عندك أملاك بدك تحتز عليها، ما بيحى على المزاد عشان هو يتأدب ويسد. ما ضلناش انت في السنة ما تسويش

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا بملف اليوم عبر أمن 24. أنقل لكم تحيات زميلتي في الهندسة الإذاعية والبث المرئي، وأذكركم بتردداتنا العاملة في القدس روم الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، وأخيرا في طوباس 106. موضوع حلقتنا لليوم: إسرائيل إلى انتخابات مبكرة، أزمة ائتلاف أم بداية تغيير سياسي؟ دولة الاحتلال تواصل حربها على قطاع غزة وتصعيدها في الضفة الغربية، في الوقت نفسه تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية واحدة من أكثر مراحلها اضطرابا منذ تشكيل الحكومة الحالية. وبعد أشهر من الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، صادق الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل كنيسة الاحتلال 25، وهي خطوة قد تقود إلى انتخابات مبكرة إذا استكملت إجراءات التشريع. ومستمعينا ومشاهدينا، وفق الصيغة المطروحة فإن موعد الانتخابات قد يتراوح بين 8 أيلول والعشرين من تشرين الأول المقبلين. السؤال الآن لا يتعلق فقط بموعد الانتخابات، بل بالأسباب التي دفعت حكومة الاحتلال نفسها إلى السير في هذا المسار. الأسئلة السياسية أو الأزمة السياسية الأساسية تتمحور حول الخلاف بشأن قانون تجنيد اليهود الحريديم، إذ تطالب الأحزاب الدينية في دولة الاحتلال بالإبقاء على إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، بينما يطالب تيار واسع داخل دولة الاحتلال بإقرار قانون يوسع التجنيد في ظل استمرار الحرب وطول أمدها، وهو أيضا ما يهدد تماسك الائتلاف الحاكم. كمان مستمعين، نتنياهو يواجه إلى جانب ذلك ضغوط متزايدة على أكثر من مستوى. الحرب مستمرة والانتقادات الداخلية لإدارة الملف الأمني واستمرار محاكمته في قضايا الفساد، كلها عوامل ألقت بظلالها على المشهد السياسي. استطلاعات الرأي الإسرائيلية تشير إلى تراجع قوة الائتلاف الحالي مع استمرار حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، وإن كانت صورة الحكومة المقبلة ما تزال ضبابية وغير محسومة. ويرى محللون أيضا بالمقابل أن الذهاب إلى انتخابات لا يعني بالضرورة تغيير في السياسات تجاه الفلسطينيين أو بالواقع الفلسطيني، إذ تظهر التجارب السابقة وجود توافق واسع داخل معظم الأحزاب الإسرائيلية في ملفات الأمن والاستيطان والقدس المحتلة وأيضا الأسرى، بينما يتركز الخلاف غالبا على إدارة الدولة وشكل الائتلاف أكثر من جوهر السياسات. في موازاة ذلك، تشهد دولة الاحتلال أيضا توترا داخليا بين الحكومة والمؤسسة القضائية. كان آخر إعلان حكومة الاحتلال تحدي قرار المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم الإعلام، في خطوة أثارت تحذيرات من دخول البلاد في أزمة دستورية غير مسبوقة. كل ذلك مستمعينا ومشاهدينا يفتح الباب أمام مجموعة من الأسئلة. أولا، هل نحن أمام نهاية مبكرة لحكومة نتنياهو إن صح التعبير؟ وهل ستغير الانتخابات المقبلة المشهد السياسي الإسرائيلي فعلا؟ وماذا يعني كل ذلك بالنسبة للقضية الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس المحتلة؟ وللإجابة على هذه الأسئلة وقراءة المشهد بعيدا عن العناوين السريعة، يسعدنا أن نستضيف الدكتور رائد الدبعي، الباحث والمحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي. برحب فيك معنا بملف اليوم عبر أمن 24 دكتور رائد.
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات كل السادة المستمعين بكل الخير.
0: أسعد الله أوقاتك. يعني بداية دكتور، لو نتحدث عن قراءة المشهد الداخلي الإسرائيلي، ما شكل المشهد في الداخل الإسرائيلي؟ هل نحن أمام أزمة تمس شكل النظام السياسي الإسرائيلي، خاصة بعد العدوان على قطاع غزة وفتح أكثر من جبهة حرب والانقسامات الداخلية؟ تفضل.
1: نعم، نعم، أنا أعتقد أن الانتخابات الإسرائيلية المبكرة اليوم لم تعد مجرد احتمال، ربما أصبحت اليوم هو المسار الأرجح سياسيا. يعني واضح أنه الأزمة انتقلت اليوم من توتر داخل الائتلاف كما اعتدنا خلال السنوات والأشهر الماضية إلى جدول زمني شبه واضح لحل الكنيسة. اليوم هناك يعني حديث إسرائيلي عن حل الكنيسة في 17 يوليو تمهيدا لانتخابات قد تجري في 22 أكتوبر 2026، بمعنى اليوم نحن نتحدث عن مسار زمني واضح. هناك مجموعة من الأسباب الموضوعية والداخلية أيضا، ربما في مقدمتها أزمة تجنيد الأحزاب الدينية، خصوصا يعني حزبي شاس ويهودات هتورا. هؤلاء دخلوا بصدام واضح مع نتنياهو بعد عدم تثبيت إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. وهذه الأزمة بالمناسبة ليست أزمة عابرة، هذه أزمة تمس جوهر العقد بين الليكود وبين الأحزاب الدينية بإسرائيل.
0: نعم.
1: تلك الأحزاب تمنح نتنياهو الاستقرار البرلماني مقابل أن يمنحهم الحماية القانونية والمالية. اليوم هذا العقد اهتز بشكل واضح، وهذا يشكل يعني بوضوح فقد لهذا الائتلاف لضمانة. واضح أن نتنياهو اليوم أيضا يعي تماما أنه أمام واقع مختلف تماما، بالتالي هو يفضل إدارة السقوط على انتظار الانهيار، بمعنى أنه هو يفضل الذهاب إلى انتخابات، لأنه توقيت المعركة إذا توقيت الانتخابات إذا لم يفرضها هو فقد تفرضها عليه المحكمة. وبالتالي اليوم أمام تحدي الشارع، المحكمة، نتائج الانتخابات، هو يريد أن يذهب هو بانتخابات يحدد على الأقل بشكل شكلي موعدها لكي لا يظهر بمظهر المنهزم الذي تم تحديد الانتخابات رغما عنه. أيضا اليوم الاستطلاعات لا تمنح معسكر نتنياهو أغلبية مريحة. اليوم من الواضح للغاية أنه إيزنغوت هو الذي يمتلك القوة الأكبر على مستوى الانتخابات القادمة، وبالتالي يعني هذا يرجح أيضا أن يكون هناك انتخابات. أيضا ما ذكرتيه يعني الانقسام حول الحرب، حول حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبالتالي الانتخابات القادمة ستكون عمليا استفتاء على إرث نتنياهو ما بعد 7 أكتوبر، وجرد لحساب إدارته للحرب في غزة، في لبنان، في إيران، ملف الأسرى، صورة إسرائيل الدولية. وبالتالي هذه الانتخابات يعني ستكون انتخابات حقيقة بين الجمهور الإسرائيلي اليميني، ما بين يمين ديني ويمين قومي في هذا الإطار. وما ذكرتيه يعني حول الأزمة مع المحكمة العليا وقرار الحكومة بتحدي حكم المحكمة العليا بخصوص هيئة تنظيم البث، وهذا يفتح مواجهة خطيرة بين الحكومة والقضاء. هذا يعطي المعارضة مادة انتخابية قوية، لأنه نتنياهو لا يدير أزمة أمنية فقط، بل يدير أيضا أزمة حكم ودستور. وبالتالي أنا أعتقد أنه الانتخابات الإسرائيلية اقتربت جدا، والاحتمال الأعلى هو حل الكنيسة بالقريب العاجل والذهاب إلى انتخابات في الخريف. وهذه المعركة ستكون معركة جرد حسابات، من يتحمل مسؤولية 7 أكتوبر؟
0: نعم.
1: هل تبقى شراكة الليكود مع الأحزاب اليمينية؟ وهل يستطيع اليمين الإسرائيلي يعني القادم، بمعنى اليمين القومي، إنتاج حكومة مستقرة بعد الحرب أم لا؟ الانتخابات الإسرائيلية ستجيب على كل هالأسئلة.
0: نعم. طيب يعني دعنا دكتور نعود خطوة للوراء، نحن نتحدث عن مصطلح حل الكنيسة، لو نوضح للسادة المستمعين والمشاهدين ماذا يعني حرفيا هذا المصطلح؟
1: يعني هذا يعني امتلاك أكثر من نصف أعضاء الكنيسة الإسرائيلي وتصويتهم بنعم نحو حل الكنيسة، بمعنى تنظيم انتخابات خلال 3 أشهر. هذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية القادمة ستبقى حكومة تسيير أعمال خلال فترة 3 شهور قادمة. يعني نتنياهو استطاع خلال السنوات الأربع الماضية، على الرغم من كل يعني الظروف التي مرت بالإقليم والعالم، أن يحافظ على استمرار حكومة يمينية متطرفة، ربما بل بالأكيد هي الأكثر تطرفاً دينياً على مستوى الحكومات الإسرائيلية منذ إقامة إسرائيل. اليوم واضح أنه هاي الحكومة ذهبت إلى نهاياتها، وأنه الآن الكنيسة بوجود ما يزيد عن 61 عضو سيصوت نحو إنهاء هذا الائتلاف اليميني والذهاب إلى انتخابات مقبلة. واضح جدا أيضا أنه يعني من غير الواضح كيف ستكون نتيجة هاي الانتخابات، لكن للأسف الشديد يعني نتيجة هاي الانتخابات ستكون يمينية، بمعنى أحزاب اليسار في إسرائيل أو ما يعرف باليسار يكاد يكون غير موجود، وبالتالي نحن الآن أمام خيارين سيئين، لكن هناك السيء والأسوأ. هناك اليمين الديني الذي يستخدم شعارات دينية ويستخدم جوهر الدين اليهودي لتبرير احتلاله وإبادته الجماعية لشعبنا الفلسطيني، وهناك اليمين القومي. كلاهما سيء، لكن هناك السيء والأسوأ في هذا الاتجاه.
0: نعم، طيب يعني بالحديث عن هذا الموضوع، بما أنك ذكرت اليمين واليمين أيضا، إذا ذهبت دولة الاحتلال فعلا إلى انتخابات مبكرة، هل يمكن أن ينعكس ذلك على سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، سواء فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة أو الاستيطان المستشرس في الضفة الغربية أو حتى ملف الأسرى، أم أنه هذه الملفات أصبحت محل إجماع داخل أغلب التيارات الإسرائيلية؟
1: لا أعتقد أنه هذا يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والأساسية، بمعنى أنه كل اليمين في إسرائيل، اليمين القومي أو اليمين الديني، يتفق أنه لا عودة للاجئين، يتفق أنه لا دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران عام 1967، يتفقوا جميعا على أنه أي حلول يجب أن ترتكز على مرتكزات أمنية. لكن بكل الأحوال يعني هناك يمين لا يعترف بوجودنا كشعب فلسطيني، يؤمن بأنه إحنا العماليق الذين يجب إبادتنا جميعا، بل تدمير بيوتنا ومزارعنا كما سمعنا ما بعد 7 أكتوبر على لسان نتنياهو. وهناك أيزنغوت وغيره من اليمين القومي الذي يؤمن أيضا بالحلول الأمنية، لكنه هو أقل ربما حدية في هذا الإطار. وبالتالي إحنا للأسف الشديد فلسطينيا ما بين فكي كماشة اليمين الديني واليمين القومي. وأنا أعتقد أنه بالقضايا الاستراتيجية الأساسية، بمعنى قضايا الجوهرية، إقامة دولة فلسطينية، عودة اللاجئين، قضايا الأسرى، قضايا المياه والحدود وما إلى ذلك، ليس هناك فروق جوهرية ما بين اليمين الديني وما بين اليمين القومي في هذا الاتجاه.
0: طيب دكتور، يعني منذ 7 أكتوبر شهدنا تحولات كبيرة جدا داخل المجتمع الإسرائيلي. اليوم نحن نرى أزمة حكومة، وهل يعني ذلك أن الحرب كشفت تصدعا أعمق في بنيات المجتمع الإسرائيلي وفي الثقة بين قوسين بين المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية؟ وأيضا هل يمكن أن يستمر هذا الانقسام حتى بعد الانتخابات المقبلة؟
1: يعني أولا المجتمع الإسرائيلي اليوم يتجه أكثر وأكثر نحو اليمينية. نحن لا نستطيع أن نتحدث عن أي وجود حقيقي وتأثير حقيقي لما عرف تاريخيا بمعسكر اليسار. إسرائيل حتى عام 1977 كان يحكمها ما يعرف باسم معسكر اليسار، حزب العمال، حزب العمل الإسرائيلي. ومن عام 1977 يعني كان هناك تبادل في وتواتر في السلطة. اليوم إحنا خلال العقود الماضية ليس هناك أي وجود للأحزاب اليسارية. للأسف الشديد اليوم حتى المجتمع الإسرائيلي يعني يتجه أكثر وأكثر نحو اليمينية. هذا لا يلغي أن هناك اليوم فوارق كبيرة للغاية، يعني حتى ليلة 7 أكتوبر كان هناك خلافات كبيرة وانشقاقات كبيرة للغاية داخل المجتمع الإسرائيلي. لكن بكل الأحوال يعني أعتقد أنه ما بعد الانتخابات وانتهاء هاي الحروب بكل تأكيد المجتمع الإسرائيلي ستظهر في هاي الخلافات، لا سيما أنه يعني قيام الحكومة الإسرائيلية يوم أمس باتخاذ أو يوم أمس نعم باتخاذ قرار مناوئ لقرار محكمة عليا إسرائيلية، هذا تعتبر بادرة أو تعتبر سابقة غير تقليدية في إسرائيل. إسرائيل ليس فيها دستور مكتوب، لكن فيها قواعد دستورية تقوم على أن المحكمة العليا في إسرائيل هي المحكمة الأكثر احتراما لقراراتها، وبالتالي أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرار مناوئ ومعاكس لقرار محكمة عليا إسرائيلية، أنا أعتقد أن هذا مؤشر كبير إلى أين تتجه اليوم الأمور في إسرائيل، وأن هناك يعني جزء من المجتمع الإسرائيلي لا يؤمن ليس فقط القانون الدولي، إنما لا يؤمن حتى في القانون الإسرائيلي، ويؤمن بأنه هو قادر على ضرب كل القوانين ليس فقط ضد الفلسطينيين إنما أيضا ضد جزء من المجتمع الإسرائيلي. هذا كان واضح جدا في القرار المتعلق بهيئة البث في إسرائيل خلال الأيام الماضية.
0: نعم، إذن يعني نحن نواجه مجتمع يبحث، يعني أنت تقصد أن المجتمع الإسرائيلي يبحث عن من هو الأكثر تشددا في الملفات الفلسطينية.
1: نعم، واضح جدا بأنه اليوم الحملة الانتخابية القادمة ستكون من هو الأكثر تشددا، وهذا يعني يشي بأنه إحنا أمام أشهر ستكون أكثر صعوبة فلسطينيا. وللأسف الشديد من الواضح بأنه الحملة الانتخابية لليمين الإسرائيلي ستكون دماء أبناء شعبنا وأمن شعبنا الفلسطيني وأموالنا التي يتم قرصنتها من قبل هذا الاحتلال الفاشي.
0: طيب، استنادا إلى استطلاعات الرأي والتحالفات الحالية، دكتور، ما السيناريو الأقرب؟ عودة نتنياهو بائتلاف جديد أم تشكيل حكومة مختلفة تماما ولكن يمينية أيضا؟ وفي كلتا الحالتين ما الذي يجب أن يقرأه الفلسطيني جيدا في المرحلة المقبلة؟
1: يعني أولا أود أن أشير أنه عادة في العلوم السياسية هناك ما يسمى بسيناريو البجعة السوداء، إنه السيناريو الأقل حظوظا لكنه يحدث، وهذا المتعلق بعودة نتنياهو إلى الحكم. واقعيا كل استطلاعات الرأي تقول إنه نتنياهو لن يعود. آخر استطلاع للرأي كان استطلاع كان قبل يومين بيقول إنه نتنياهو لن يغادر عتبة 53 مقعد. لكن من حيث المبدأ إنه قد يعود، نعم قد يحدث تغير دراماتيكي خلال الأشهر القادمة، نعم. لكن حتى اللحظة السيناريو الأكثر ترجيحا هو وجود حكومة يمين قومي يقودها إيزنغوت، وهذه الحكومة قدرتها على الاستمرار وعلى التواصل غير محسومة. هذا تعتمد على شكل الحكومة، مكونات الحكومة، برنامجها، تماسكها، قدرة إيزنغوت على عقد تحالفات مع اليمين القومي في إسرائيل. للأسف الشديد يعني أنا أعتقد أنه نتنياهو هو اللي كان قادر أكثر على الحفاظ على ائتلافه الحكومي، لأنه كان قائم على إيديولوجيا دينية متطرفة. بكل الأحوال يعني إحنا فلسطينيا علينا أن نعي إنه بكل الأحوال ليس هناك شريك في المجتمع الإسرائيلي اليوم، إنه كلا الطرفين لا يؤمن بالقانون الدولي ولا بالشرعية الدولية، وإنه ليس أمامنا فلسطينيا سوى المزيد من التماسك والمزيد من العمل الجاد والجماعي والمؤسسي والإيمان بأن هذا الاحتلال لا يريد لا لغتنا ولا حضورنا ولا تكبيرات مساجدنا ولا تهليلات مساجدنا ولا أجراس كنائسنا في هذا الأرض. هو يريد اللون الواحد والدين الواحد والرواية الواحدة والسردية الواحدة، وهذا يتطلب منا وعي أكثر وعمل جماعي أكثر وتعزيز مقومات صمودنا وبقائنا على هاي الأرض،
0: على هذه الأرض. طيب، على الهامش دكتور، هناك من قال ويقول أن نتنياهو لن يترك الحروب، وكل مرة يفتح جبهة جديدة يقولون أنه نتنياهو يعتبر هذه الحروب وقود لاستمرار وجوده على سدة الحكم. الآن إذا ذهب نتنياهو وحكومته على أدراج الريح، هل ستتوقف حروب إسرائيل وجبهتها المفتوحة؟
1: يعني نعم، للأسف كانت الحروب هي الأكسجين الذي تنفس منه والرئة التي مدته بالأكسجين خلال الفترة الماضية، سواء في إيران أو في حزب أو مع حزب الله أو دماء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، أو حتى يعني الانفلات لعصابات المستوطنين في الضفة الغربية. لكن علينا أن نعي إنه القادم ليس ملاكا، يعني إيزنغوت أيضا هو كان قائدا لما يسمى بالأركان داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما يكون أقل اندفاعا وعدوانية من معنى نتنياهو. لكن علينا أن نتذكر أن إسرائيل قائمة على الحروب وقائمة على العدوان، وبأن اليمين الإسرائيلي برنامجه هو برنامج عدواني وبرنامج توسعي في هذا الإطار.
0: نعم. طيب يعني دكتور، ما الذي يمكن أن نقوله من خلال التعويل على تغيير الحكومات في دولة الاحتلال؟ هل من المنطقي أن تعول أو يعول المجتمع الفلسطيني على تغيير الحكومات في الاحتلال الإسرائيلي، أم أن المطلوب هو التعامل مع إسرائيل باعتبار أن السياسات الكبرى تجاه الفلسطينيين أصبحت كما قلت ثابتة بغض النظر عن من يجلس في رئاسة الحكومة؟
1: يعني التعويل على أي حكومة إسرائيلية هو تعويل على السراب، والتعويل على أنه إذا ذهب نتنياهو سيأتي أفضل منه هو تعويل على السراب. نعم، في المدرسة الواقعية في علم السياسة هناك السيء وهناك الأسوأ، نتنياهو هو الأسوأ، لكن هذا لا يعني أن القادمين يعني لديهم أجندة سياسية تقوم على احترام القانون الدولي. وبالتالي أنا أعتقد أن التعويل يجب أن يكون على شعبنا، يجب أن يكون على مسار ديمقراطي واضح، انتخابات واضحة، تمكين الجبهة الداخلية الفلسطينية التداعي إلى حوار وطني فلسطيني شامل، التمسك بحقوق شعبنا القائمة على الشرعية الدولية وقوانين المنظومة الدولية والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، لأنه هي سلاحنا اليوم المتاح في هذا الإطار، التمسك أكثر وأكثر بحقوق شعبنا الفلسطيني، تعزيز مقومات صمودنا وبقائنا. لكي نكون واضحين، نحن لسنا في حالة مد سياسي ولسنا في حالة مد عسكري، اليوم المطلوب أن نحافظ على بقائنا الفيزيائي في هذا الأرض، لأنه هذا البقاء مهدد، وبالتالي هذا يتطلب عقلانية في الأداء، وحدة وطنية، الاتفاق على برنامج وطني واضح ومحدد ومتفق عليه يتسق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة في هذا الإطار.
0: في هذا الإطار. طيب دكتور، سؤالي الأخير، إذا نظرنا إلى المشهد الإسرائيلي اليوم بكل تعقيداته، أزمة سياسية، انقسامات داخلية، ضغوط دولية، وأيضا حرب مستمرة وعدة جبهات مفتوحة، أين ترى دولة الاحتلال تتجه خلال السنوات القليلة المقبلة دكتور؟
1: يعني أعتقد أن هذا سؤال ضبابي حتى اللحظة، لأنه للأسف الشديد يعني الاقتصاد الإسرائيلي لا زال متماسك، للأسف الشديد هناك توافق إسرائيلي على العداء لشعبنا الفلسطيني. إذا كانت الحديث عن صورة إسرائيل فهي في تدهور مستمر، إذا كان الحديث عن شكل وصورة قيادات إسرائيل فهي نعم تنحدر أكثر وأكثر، لكن إذا كان الحديث عن المشروع الصهيوني بشكل أساسي، للأسف الشديد أنا أعتقد أن المشروع الصهيوني اليوم المتمثل يعني بعرب أقل على هذه الأرض ويهود أكثر عليها، أو أرض أكثر لليهود وعرب أقل عليها، للأسف الشديد المشروع الصهيوني يتقدم في هذا الإطار. أنا يعني أقول ذلك بكل حزن، لكن واقعيا أعتقد أنه إحنا اليوم أمام يعني في معسكر الصمود ومعسكر البقاء والصبر، ولسنا في يعني في مرحلة مد في هذا الإطار. المشروع الصهيوني قام على المؤسسة وعلى المعلومة وعلى العنصرية وعلى العنف الشديد، لكن للأسف الشديد يعني اليوم هناك منظومة إقليمية ودولية تحمي هذا الاحتلال وتوفر له مقومات الاستدامة والسيرورة للأسف الشديد، وهذا يتطلب منا مقاربات يعني واقعية وعقلانية في أدائنا وفي نضالنا وفي مقاومتنا وفي صمودنا وصبرنا على هاي الأرض،
0: على هذه الأرض. إذن قد تتغير الحكومات في دولة الاحتلال وتتبدل التحالفات والأحزاب والوجوه، ولكن التجربة تقول إنه الانتخابات الإسرائيلية كثير ما تعيد رسم الخريطة الحزبية، لكنها لا تحدث بالضرورة تحول جوهري في القضايا المرتبطة بالاحتلال والاستيطان والقدس. لذلك دكتور، قراءة المشهد الإسرائيلي لا تقتصر على متابعة نتائج صناديق الاقتراع، بل تمتد إلى فهم موازين القوى واتجاهات المجتمع الإسرائيلي وكيف يمكن أن تنعكس على مستقبل المنطقة بأسرها. الدكتور رائد الدبعي المختص في الشأن الإسرائيلي، بشكرك شديد الشكر على مشاركتك معنا في هذا البرنامج ملف اليوم، كنت معنا عبر الهاتف بإذاعة أمن 24، شكرا لك.

إذن مستمعينا ومشاهدينا، السؤال الآن: هل تقود الأزمة الحالية إلى تغيير الوجوه وإعادة تشكيل المشهد السياسي الإسرائيلي برمته؟ هذا السؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة، لكن المؤكد أن ما يحدث في داخل الاحتلال سيبقى عاملا مؤثرا في مستقبل المنطقة وفي مسار القضية الفلسطينية خلال المرحلة القادمة. ومن جديد متابعينا ومشاهدينا، قد تتبدل وجوه المحتل ولكن تبقى فلسطين هي الثابت الوحيد في معادلة المتغيرات. وصلنا وإياكم مستمعينا ومشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من ملف اليوم، تناولنا فيها إسرائيل إلى انتخابات مبكرة، أزمة ائتلاف أم بداية تغيير سياسي؟ وكان معنا ضيفنا دكتور رائد الدبيعي، المختص والباحث في الشأن الإسرائيلي. أذكركم بتردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في أريحة 107، جنين 107.6، نابلس 105.6، وأخيرا في طباس 106. وتابعونا واسمعونا وينما كنتوا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs وعبر التلفزيونات التفاعلية حضارة تيفي ومدى تيفي وكل زون. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا أسل زاهر، ورافقتنا في الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، في أمان الله.

نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: لم يكن هناك اتفاق، والاتفاق يجب أن يكون في أنقى الظروف، بمعنى مش في قاعدة أنه هذا الشخص المدين محبوس وأنا بدي أستغل ظرف أنه محبوس. هذا يكون في ظرف نقي، هناك أطراف على الطاولة يتفقوا حول هذا الواقع.
1: طب وإذا تم هذا الموضوع وإحنا شفنا كتير هاي الظواهر،
0: أبواب نقابة المحامين،
1: شكرا،
0: أبواب
1: يعني
0: نقابة المحامين مفتوحة لاستقبال أي شكوى بهذا الخصوص. هذا أمر أستاذ راوية يعني لحسم الجدل.
1: أنا هذا معني أسمع،
0: يعني إحنا أولا نحمل راية الدفاع عن الحقوق والحريات العامة والدفاع عن المجتمع،
1: تمام.
0: وبالتالي لا يمكن أن نقبل أن يكون أحد يعني هو في خاسرة كمان مجتمعنا أو أحد مجتمع. إحنا بنقدم خدمات قانونية، مساعدات قانونية مجانية، وبالتالي لكل من هو معوز، يعني وهذا تطوع من زملائنا المحامين. وبالتالي لا يمكن أنه نقبل بعض الظواهر هنا أو هناك اللي ممكن لا سمح الله أنه تؤثر سلبا على مكانة وسمعة المحامي. وبشكل قاطع المحامي يتقاضى أتعابه من موكله ما لم يكن هناك اتفاقا ما بين الأطراف بخلاف ذلك.
1: يعني بصراحة هاي مداخلة جميلة جدا يا بلعباس، كنت أنا رايحة عن بالي بصراحة، وبشكرك أنك أنت تذكرتها. أي حدا بتعرض لأنه دينك مش راح يخلص إلا لما تيجي تدفع أتعاب المحامي الطرف الثاني. أتخيل أنه هذا الموضوع زي ما حكى أبو العباس، هذا استغلال للظرف اللي بتعرض له الإنسان، خاصة بتكون هاي الأمور لما يكون الشخص محبوس، أبواب نقابة المحامين مفتوحة لمنع هذا الاستغلال والابتزاز لأطراف النزاع. ونقابة المحامين زي ما سمعنا بلسان نقيبنا، هذا الحكي غير مقبول لنا، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. أستاذ مؤنس، في سؤال كمان شفته أنا قاعدة بحاول أتذكر أسئلة الناس في هذا الموضوع، لأنه عن جد هاي الأسئلة كتير الناس بتسألها. كم مدة الحبس في هذا في موضوع كم محكمة التنفيذ ممكن تحبس الشخص على الدين الواحد، كم يوم؟ وهذا سؤال كمان، وسؤال هل إذا كان الشخص مريض ولا يستطيع يعني وضعه الصحي مش ممكن ينحبس، شو الإجراء اللي ممكن يضمن للشخص الدائن هذا الدين؟ وكمان في سؤال يعني أعطيك، راح أعطيك الثلاث أسئلة عشان أترك معك المايك. شو هي الاستثناءات عن أمر الحبس اللي هي بحكم القانون، وليش الموظف بينحبس مع أنه في عنده راتب يكفل الدين؟ تفضل.
2: تمام. بخصوص مدة الحبس، طبعا القانون واضح انه الحد الاقصى 91 يوم، لا يجوز ان يتجاوز قاضي التنفيذ مدة الحبس عن 91 يوم
1: على الدين.
2: على الدين، واذا تم تنفيذ امر الحبس وامضى 91 يوم فلا يجوز استمرار الحبس بحق المدين
1: على الدين اخر
2: مهما تعددت الديون.
1: تمام.
2: نعم. اما بخصوص موضوع الوضع الصحي للمدين، ولهذا نظم النص على شكل استثناءات، وهذا يعني اذا بدك نحكي عن كل الاستثناءات اللي وردت، مع انك سالتي عن الاستثناءات، هو احد الاستثناءات اللي وردت بالماده 163، وهي من ضمن التعديلات التشريعيه على قانون التنفيذ. لا يجوز حبس المدين اذا كان حسب تقرير لجنه طبيه، تقرير صدر عن لجنه طبيه، لا يتحمل السجن. في هذه الحاله يصدر قاضي التنفيذ امر بالافراج عنه. وهناك العديد من الاستثناءات التي وردت في التعديل رقم

0: للمدين كمدين بنظر مجردة، هو ينظر لك إنسان، يعني هو يراعي الأم والأمومة ويراعي مثلا المسن من تجاوز 70، الطفل أقل من 18، كل هؤلاء ممنوع حبسهم. الحبس ما بين الأزواج، الحبس ما بين الفروع والأصول للمحافظة على الأسرة، الحبس لمن يوجد لديه تقرير طبي بأنه لا يتحمل السجن، هاي مراعاة لصحة المدين. كل هاي الأمور تنم على أن الموضوع والنظرية التي يقوم عليها الاستثناءات ليست نظرية تنظيم لعلاقة دائن بمدين فقط
1: مجردة، صحيح،
0: ولكن هي نظرية محافظة على أسرة، محافظة على الأمومة، محافظة على الوضع الصحي. ولكن أنت سألتيني ما الذي يضمن للدائن؟ نعم، هناك القانون أجا وأتاح بالمادة 163 نفس المادة اتخاذ أي تدابير احتياطية بما فيها منع السفر، يعني أعطى الصلاحية واسعة لقاضي التنفيذ لاتخاذ أي تدبير احتياطي يراه مناسبا، وذلك لضمان حق الدائن بخصوص تحصيل دينه. الآن ما هي هاي التدابير؟ كل حالة تقع تحت تدبير احتياطي مناسب يراه قاضي التنفيذ لكل حالة، بالإضافة لمنع السفر. فهذه التدابير أيضا من ضمن التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ، وهذه كمان مرة بنحكي اللي هي تقوم على فكرة التوازن. يعني أنا كمشرع أعطيت استثناء بسحب أمر الحبس بحق المدين، ولكن مصلحة الدائن أن يكون له تدبير احتياطي يحفظ هذا الحق. يعني ممكن أنه من يكشف عن ماله اليوم يكفي لسداد الدين ويأخذ أمر حبس، إذا أنت ما أعطيت عليه تدبير احتياطي مثلا كمنع من السفر، ممكن بعد شهر أو شهرين هذا الشخص يتبين أنه ماله مش إله، كان بايع أو في حدا من الغير مستحق لهذا المال. فلازم يكون هناك تدبير احتياطي لضمان أي شيء مستقبلي قد يؤثر على ضمانات واستيفاء الدائن لحقه.
1: حقيقة فعلا هو الاستثناءات اللي احنا حكينا عنها او اللي حكيت عنها استاذ مؤنس هي استثناءات بتبين انه قانون التنفيذ هو مش قانون عن جد مجرد براعي الاحوال الانسانية، وهي طبعا زي ما بدنا نوضح هي عبارة عن اشياء تم تعديلها في قانون التنفيذ عشان توائم الوضع الاقتصادي وتوائم الوضع الانساني للشخص الفلسطيني. كلمة اخيرة استاذ فادي في الغاء امر الحبس للمدين بتوجهها للمواطن من محامين فلسطين.
2: رسالتي في هذا الموضوع أنه بأهمية يعني أن يكون هناك بحقيقة يعني حملة توعية رسمية توضح للجمهور وأبناء شعبنا كيف يتم التعامل قانونا في موضوع قانون التنفيذ، لأنه يبدو أن هناك خلط في كيفية التعامل مع هذا الأمر، اللي أنا بعتقد يعني حملة توعية موجهة لمجتمعنا قد تقي من إصدار أوامر الحبس في هذا الإطار، وبالتالي يعني تعميق الفهم المجتمعي في كيف نراعي القانون، كيف نحترم القانون، وكيف نحافظ على التوازن ما بين حقوقنا وحقوق الآخرين. هذه هي الرسالة العامة، ويعني بالتأكيد يعني المحامي الفلسطيني هو يعني عمليا يؤدي رسالته، وهو مؤتمن أيضا يعني عن بالدفاع عن حقوق موكله، لأنه هذا تكليف له بمناط النص، وبالتالي يعني يؤدي هذه الرسالة ضمن هذا الفهم، وباعتباره أيضا جزء من النسيج الوطني الفلسطيني يتحمل الالتزامات وعليه الواجبات والحقوق مثله مثل أي فرد من أبناء مجتمعنا.
1: أستاذ مؤنس بصفتك الوظيفية وبصفتك قاضي تنفيذ، إيش الرسالة اللي بتحب توجهها للمواطن الفلسطيني؟
0: إجراء الحبس هو إجراء استثنائي، وهذا حسب قانون التنفيذ وفي التطبيق العملي. وأنا بأكد كمان فكرة مهمة جدا، وهي الاستراتيجية التي يعمل عليها مجلس القضاء الأعلى بواسطة استخدام الوسائل الإلكترونية والتحول للعدالة الرقمية وخاصة لدوائر التنفيذ. هناك بعض الوسائل التي نستخدمها ممكن من خلالها إن نركز على إجراءات الحجز أكثر من شخص المدين والحبس. يعني إحنا بعد ما اعتمدنا الوسائل الإلكترونية الخاصة بالحجوزات عبر الوسائل الإلكترونية والبريد الإلكتروني، كان هناك تحفيز للدائن إنه يتوجه لموضوع الضمانات والحجز عليها، لأنه صار في سرعة في الإجراءات بدلا من الحبس. حاليا عندنا تم اعتماد المنصة الإلكترونية للمزاد الإلكتروني. هذه المنصة ستقوم بتسريع إجراءات البيع وستقوم

0: تحقيق أسعار يعني متناسبة بخصوص المبيعات من المحجوزات. أيضا ذلك يركز ذهن الدائن على الضمانات المالية والتوجه لهذا المسار كبديل عن مسار الحبس. هذا من شأنه أن يحد أيضا من التسرع أو اللجوء لأمر الحبس.
1: يعني بالختام أنا بشكر الضيفين على المعلومات المفيدة والقيمة جدا اللي تفضلوا فيها في هذا البرنامج، ولكن أنا بدي أحكي إشي، خلينا نحكي بلسان المواطن الفلسطيني، إنه أنا معي مصاري وأعطيت مصاري لصاحبي أو دينت بتجارة أو بغيره، وأنا بحاجة مثلا لمصاري، والطرف الثاني أعطى مصاري لطرف ثاني، وكل واحد فينا أخذ من الثاني، وصفى الموضوع إنه إحنا ظروفنا كلياتها الاقتصادية مش تمام، لأنه زي ما أنا رتبت ممكن أسد، غير يرتب ممكن يسد، وغير يرتب فصارت هاي الأزمة الاقتصادية. أول إشي إحنا طول عمرنا معروفين في الشعب الفلسطيني إن إحنا شعب إنساني، شعب بقدر وبراعي ظروف الغير. حقيقة هي الرسالة الوحيدة اللي أنا بقدر أوصلها، أنا حكيت كلمة حقيقة كثير في البرنامج، حسيت هيك الرسالة الوحيدة اللي أنا ممكن أوصلها للمواطن الفلسطيني، إنه إحنا نراعي ظروف بعض الاقتصادية، نراعي الأعباء الاقتصادية كل طرف على آخر. يعني في مدينين بصراحة بلف وجوههم ومعهم مصاري وما بدهم يدفعوا، وفي مدينين بيجوا هم بيطرحوا تسوية حتى لو كانت بسيطة، وكل إنسان بيقدر يقدر اللي قدامه. خلينا نقدر ظروف بعض، نقدر إنه فيش رواتب، نقدر الطفرة اللي بيناتنا، وخلينا إحنا نراعي بعض، وإن شاء الله يا ربي الله بفرجها وبتزول هاي الغمة إن شاء الله، وبيرجع الشعب الفلسطيني زي ما كان. شكرا جزيلا لكم.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. 6 شهداء وعشرات الإصابات في استهداف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. الشرطة في محافظة أريحة والأغوار تضبط مركبتين تحملان بيانات تعريف مزورة، وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المركبتين وتحويل القضيتين إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات القانونية لازمة حسب الأصول. المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار يقول إن سلطات الاحتلال تعتقل 13 طبيبا فلسطينيا و83 كادرا طبيا في ظروف اعتقال قاسية. مدير برنامج يبوس في وزارة المالية يعلن أن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين و18 ألف عملية تحميل للتطبيق. طواقم البلدية برفقة شرطة الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة وتحرر مخالفات أوامر الهدم للمنازل بحجة البناء دون ترخيص. جيش الاحتلال يواصل عمليات التجريف في حي جابريات المطل على مخيم جنين بهدف إنشاء معسكر لجيش الاحتلال. 120 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك خلال فترة الاقتحامات الصباحية. 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء غارة الاحتلال استهدفت مركبة في النبطية الفوق جنوب لبنان. وفي الختام إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: خدمة الوطن ليست شعاراً، إنها ممارسة يومية نلتزم بها. في إذاعة أمن 24 نضع رسالتنا الأمنية والإعلامية في خدمة المواطن بكل نزاهة واحترام. فلسطين بتجمعنا،
1: فلسطين بتجمعنا
0: وبتجمع قيمنا نحو إعلام مشرف.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: الثالثة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، جميع الطرق سالكة باستثناء قلنديا، كثافة سير للخارج، العيزرية أزمة باتجاه الجنوب. وانتقالا إلى منطقة الشمال، جميع الطرق سالكة باستثناء برقين مغلقة، وكفر الديك مغلق، وعنبتة أزمة، وتفتيش للخارج للداخل سالك، عين شبلي أزمة بالاتجاهين. وانتقالا إلى محافظات الجنوب، جميع الطرق سالكة باستثناء النشاش مغلق، وراس الجورة مغلق، وسعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز. طاقم العمل في إذاعة أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة لأحبائكم في أمان الله.
0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

دائماً في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث كما هو.

0: إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا،
1: مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بجوهرها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: الرابعة عصرا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم في نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها سنابل صباح. البداية من قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,098 شهيداً و 173,571 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023. وبيّنت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء بينهم 3 جدد و 7 إصابات. وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1072 شهيدا، والإصابات إلى 3463، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. وبينت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. هذا وانتشلت طواقم الإنقاذ اليوم الاثنين جثامين عدد من الشهداء استشهدوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة. وأوضحت الطواقم أنها انتشلت 8 جثامين ورفات شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة الصفدي في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة، مشيرة إلى مواصلة البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل لعائلة جاد الله في المنطقة ذاتها. تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الاثنين التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2025 خلال استقباله رئيس مجلس الإدارة مجدي الصالح ورئيس الهيئة ماجد الحلو. وأطلع الوفد السيد الرئيس على أبرز ما تضمنه التقرير السنوي من إنجازات وتطورات في عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمتقاعدين، إضافة إلى خططها المستقبلية لتطوير الأداء وضمان الاستدامة المالية. وثمنوا الدعم المتواصل من قبل الرئيس للهيئة، مؤكدين مواصلة العمل على تعزيز الشفافية والكفاءة وحماية أموال المتقاعدين واستثمارها بما يخدم مصلحة أبناء شعبنا. وأشاد سيادته بالجهود التي تبذلها هيئة التقاعد خاصة في الظروف المالية الصعبة جراء سياسات الاحتلال وحجزه لأموال الفلسطينية. وشدد الرئيس على أهمية صون حقوق المتقاعدين وتطوير الخدمات المقدمة لهم باعتبارهم شريحة قدمت الكثير لخدمة الوطن ومؤسساته. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحواجز ونقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى حواجز موت تستخدمها سلطات الاحتلال كأداة ممنهجة لاضطهاد أبناء الشعب الفلسطيني واستهداف حياتهم، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الرضيع أحمد معروف زيد 4 أشهر بعد احتجازه ومنع نقله لتلقي العلاج. وقالت الوزارة في بيان إن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة بشعة عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله بعدما أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية ومنعت مرور المركبة التي كانت تقل الرضيع أحمد معروف زيد الذي كان يعاني من نقص حاد في الأكسجين وتشنجات إلى المستشفى، واحتجزته لأكثر من ساعة رغم حالته الصحية الحرجة ما أدى إلى استشهاده أثناء انتظاره السماح له بالمرور. وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه الجريمة معتبرة أنها تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ومتعمدة تستهدف الأطفال الفلسطينيين. ضبطت الشرطة في محافظة أريحة والأغوار اليوم الاثنين مركبتين تحملان بيانات تعريف مزورة، وذلك خلال تنفيذ واجباتها الميدانية وإجراءاته الرقابية الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين. وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المركبتين وتحويل القضيتين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين. وفي سياق آخر، كشفت المباحث العامة اليوم الاثنين ملابسات جريمة سرقة مبلغ مالي من داخل شركة في في مدينة الخليل وقبضت على المشتبه به. وقالت الشرطة أن المباحث العامة تلقت شكوى من إحدى الشركات حول تعرضها لعملية سرقة، حيث أقدم مجهول على اقتحام الشركة وسرقت مبلغ 40,000 شيكل و 12,000 دولار. وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه وضبط المال المسروق بالكامل، وتم التحفظ على المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. قال محافظ بيت لحم محمد أبو عليا إن هناك جولة لرئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى وعدد من الوزراء إلى محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء، وللمزيد في هذه المقابلة.
3: زيارة دولة رئيس الوزراء لبيت لحم، يعني في أكثر من عنوان لهذه الزيارة، ومن ضمنها زيارة منطقة بورق سليمان لما تتعرض له هذه المنطقة من مداهمات يومية من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في ذلك المكان. أيضا سيكون لقاء دولة رئيس الوزراء في بلدية بيت لحم لتوقيع اتفاقية مشروع مع كوريا، جمهور كوريا الجنوبية، لإقامة مشروع يعني بحوالي قيمة 11 مليون دولار. وسيزور دولة رئيس الوزراء محافظة بيت لحم، وسنقوم بإطلاع على كل الممارسات الإسرائيلية التي تمارس يعني في مختلف أنحاء محافظة بيت لحم. سيضع حجر الأساس لمسجد دولة رئيس الوزراء في أرض الأوقاف، وأيضا سيضع حجر أساس لمبنى لبلدية بيت لحم من خلال يعني المشروع أو بشراكة مع الكوريين.
2: وفي سياق آخر، صرح مدير برنامج يابوس في وزارة المالية مراد عمر أن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين و18 ألف عملية تحميل للتطبيق. وللمزيد في هذه المقابلة أيضا،
4: وصلت عندنا نسبة التسجيل في التطبيق لهذه الفئة إلى ما يقارب من 70% من نسبة الموظفين. تقريبا وصلنا ما يقارب 18 أو 19 ألف تحميل للتطبيق. إن شاء الله خلال اليومين القادمين راح تنضم كمان لإلنا أكبر شركتين اتصالات اللي هم شركة أريدو وشركة بلت. من المتوقع أن نكون خلال شهر 7 جميع الموظفين، ولكن إحنا يعني بشكل تدريجي خلصنا المرحلة التجريبية الأولى، خلال أيام إن شاء الله راح يكون في عنا المرحلة الثانية. راح نضل مستمرين ولكن بوتيرة أسرع من الفترة التجريبية الأولى لإشراف جميع الموظفين كي يتمكنوا من استفادة من خدمات الموجودة في التطبيق.
2: توفي الشاب عمر زهران 30 عاما من سكان القدس الشرقية صباح اليوم الاثنين متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها إثر تعرضه للطعن ليلة أمس الأحد في شارع يافا وسط مدينة القدس. وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 48 منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة وسط اتهامات متواصلة لحكومة الاحتلال والشرطة بالتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الظاهرة. وتظهر المعطيات أن غالبية الضحايا لقوا مصرعهم في جرائم إطلاق نار في وقت تتزايد فيه الانتقادات لأداء شرطة الاحتلال بسبب إخفاقها في مكافحة منظمات الجريمة وعدم التوصل إلى منفذي العديد من جرائم القتل وتقديمهم إلى العدالة. ويسهم هذا الواقع في تعميق الشعور بانعدام الأمن في الداخل مع استمرار ارتفاع عدد ضحايا جرائم القتل عاما بعد عام في ظل غياب حلول جذرية تكبح تشفي تفشي العنف والجريمة. قال المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار في إن سلطات الاحتلال تعتقل 13 طبيبا فلسطينيا و83 كادرا طبيا في ظروف اعتقال قاسية، وللمزيد في هذه المقابلة.
5: هناك 13 طبيبا معتقلين داخل سجون الاحتلال، وهناك ما يقارب 83 من الكوادر الطبية الأخرى المعتقلين في تلك المعسكرات في ظروف صعبة جدا. طلبات التي قدمت عبر المحامي وعبر منظمة أطباء حقوق الإنسان أيضا غدا من المفترض أن ترد المحكمة العليا على هذا القرار، حيث تم تقديم طلب من العديد من المنظمات التي تعمل في هذا الجانب في الأراضي المحتلة في الداخل. تضمنت الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية والأطباء الآخرين، وإعطاء تبرير أو توضيح لما حدث من عملية اعتداء تمت على الدكتور حسام أبو صفية وما إلى ذلك.
2: إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاعا على درجات الحرارة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وأسعار صرف العملات مقابل الشيكل حتى هذه اللحظة، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني ب4.23 شواكل، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3.43 شواكل. نهاية هذه النشرة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم سنابل صباح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي محمد أبو قرع. أشكركم على طيب المتابعة، وفي أمان الله.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحمة، 97.3 الخليل وغزة، 105.6 نابلس، 107 أريحة، 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: تروح الروح هذه، روح الروح.
1: الثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.
2: في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل الرسالة مثل ما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين، وفلسطين تجمعنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: الرابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز من أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، جميع الطرق سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج وللداخل، الجلزون أزمة للخارج، دوار مخماس كثافة سير باتجاه الجنوب، كفر عقب كثافة سير، قلندية أزمة، العيزرية أزمة باتجاه الجنوب. وانتقالا إلى محافظات الشمال، جميع الطرق سالكة باستثناء برقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلقة، يتسهار كثافة سير، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، للداخل سالك، عورتة أزمة وتفتيش للداخل، مدخل قلقيلية أزمة للخارج. وانتقالا إلى محافظات الجنوب، جميع الطرق سالكة باستثناء بني نعيم، باستثناء النشاش مغلق، فرش الهواء أزمة للداخل، راس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطاقم العمل في أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة. في أمان الله.
2: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

حجر وحجار حفافيك وجوه السود عمر شجر أراضيك سواعد أهلي شجر وحجار حفافيك وجوه السود.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. 8 شهداء وعشرات الإصابات في استهداف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهل في غزة نقل 17 معتقلا فلسطينيا مفرجا عنهم إلى مستشفى ناصر لتلقي الرعاية الطبية، وتدعو إلى السماح بزيارة المعتقلين. السيد الرئيس محمود عباس يتسلم التقرير السنوي اليوم لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2025. الشرطة في محافظة أريحة والأغوار تضبط مركبتين تحملان بيانات تعريف مزورة، وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المركبتين وتحويل القضيتين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين. الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع داخل مستودع للأخشاب أسفل منزل في قرية بتير غرب بيت لحم، وأكد تنفيذ عمليات التبريد وإزالة الدخان وتأمين الموقع دون الإبلاغ عن أي إصابات. النائب العام المستشار أكرم الخطيب يستعرض أولويات التطوير المؤسسي اليوم أمام الشركاء الدوليين، ويبحث توسيع برامج الدعم لتطوير منظومة العدالة. وزارة الخارجية والمغتربين تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الرضيع أحمد معروف زيد بعد احتجازه ومنع نقله لتلقي العلاج عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. الاحتلال يعتقل 4 عمال في بيت عنان شمال غرب القدس ويقيم حاجزا عسكريا في المنطقة. الاحتلال يجرف أراضي المواطنين في قرية اللبنة الشرقية جنوب نابلس لصالح أعمال توسعة مستوطنة ما تسمى عيلي المقامة على أراضيها. المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار، سلطات الاحتلال تعتقل 13 طبيبا فلسطينيا و83 كادرا طبيا في ظروف اعتقال قاسية. طواقم البلدية برفقة شرطة الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة وتحرر مخالفات وأوامر الهدم للمنازل بحجة البناء دون ترخيص. مستوطنون ينصبون خياما في منطقة جبل أبو نمل شمال نابلس. مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شرق رام الله. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاعا على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني ب4 شواكل و23 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و43 أجورا. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: من قلب المؤسسة الأمنية، صوت واحد يوصل لكل بيت. أمن 24، إذاعتكم، إذاعة أبناء الأجهزة الأمنية، وجسر الثقة بين المواطن والأمن. تابعونا على تردداتنا في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6. وللبث المباشر زورونا على www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24، منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وبتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: الخامسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، جميع الطرق سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك. بوابات عطار البلد كثافة سير للخارج من بير زيت الجلزون، أزمة بالاتجاهين. كفر عقب أزمة، قلنديا أزمة، العيزرية أزمة باتجاه الجنوب. وانتقالا بمحافظات الشمال، جميع الطرق سالكة باستثناء برقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلقة، يتسهر كثافة سير. عنبتة أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك. عورتة أزمة وتفتيش للداخل. سيلة الظهر تفتيش للداخل. مدخل قلقيلية كثافة سير للخارج. عين شبلي مغلق بالاتجاهين. وانتقالا إلى محافظات الجنوب، جميع الطرق سالكة باستثناء النشاش مغلق، فرش الهواء أزمة للداخل، راس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة. طاقم عمل في أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة في أمان الله.
0: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

رسالة إعلامية وطنية، إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، ومن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

0: أريد أن أقول للثنائي ترامب ونتنياهو إن القدس ليست للبيع، وصفقتكم المؤامرة لن تنجح.
1: في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة. مهمتنا نوصل الرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين. فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين تجمعنا.

0: 40 عاماً، حياة كاملة قضاها الأسير المحرر ماهر يونس خلف قضبان الاحتلال، قبل أن يودع الدنيا بعد سنوات قليلة من استعادة حريته. في 5 من تموز رحل ماهر يونس، أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، لتطوى صفحة من صفحات الصمود التي بقيت شاهدة على قسوة الأسر وطول الانتظار. ولد ماهر يونس في بلدة عارة داخل أراضي عام 48، واعتقلته قوات الاحتلال في 18 من كانون الثاني عام 83، وهو في 25 من عمره، ليصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، خفض لاحقاً إلى 40 عاماً أمضاها كاملة في سجون الاحتلال، في واحدة من أطول فترات الاعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. وخلال سنوات الأسر الطويلة لم يستسلم ماهر يونس لواقع الزنزانة، بل جعل من السجن البغيض مدرسة للحياة. واصل تعليمه وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، وشارك في الحركة الثقافية داخل السجون، وكتب رسائل ومقالات عكست معاناة الأسرى وإصرارهم على الحياة، مؤمناً بأن السجان يستطيع أن يقيد الجسد، لكنه حتماً لا يستطيع أن يقيد الفكر. وفي 5 من كانون الثاني عام 2023 انفتحت أبواب الحرية أخيراً. خرج ماهر يونس بعد 4 عقود من الأسر ليجد وطناً تغير كثيراً، وأجيالاً كبرت، ووجوهاً غيبها الموت خلال سنوات غيابه. ورغم أن الحرية أعادته إلى أهله ومحبيه، فإنها لم تمنحه الوقت الكافي ليعيشها كما تمنى. خلال سنواته الأخيرة بقي حاضراً في الفعاليات الوطنية، قريباً من الأسرى المحررين وعائلات الأسرى، حاملاً رسالة واحدة، أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة حتى ينال آخر أسير حريته. في 5 من تموز توقف القلب الذي صبر 40 عاماً، وترجل الفارس عن صهوة جواده. رحل ماهر يونس بعدما انتزع الاحتلال من عمره أجمل سنوات الشباب، لتبقى قصته شاهداً على الثمن الباهظ الذي يدفعه الأسرى الفلسطينيون، وعلى أن الحرية مهما جاءت متأخرة تبقى الحلم الذي لا يموت. ماهر يونس، غاب الجسد وبقيت وستبقى الحكاية.
1: من 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الوطن، فلسطين تجمعنا.
2: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
3: موجز الأخبار من أمن 24
4: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهل في غزة نقل 17 معتقلا فلسطينيا مفرجا عنهم إلى مستشفى ناصر لتلقي الرعاية الطبية، وتدعو إلى السماح بزيارة المعتقلين. السيد الرئيس محمود عباس يتسلم التقرير السنوي اليوم لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2025. وزارة الخارجية والمغتربين تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الرضيع أحمد معروف زيد بعد احتجازه ومنع نقله لتلقي العلاج عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع داخل مستودع للأخشاب أسفل منزل في قرية بتير غرب رام الله دون الإبلاغ عن إصابات. النائب العام المستشار أكرم الخطيب يستعرض أولويات التطوير المؤسسي اليوم أمام الشركاء الدوليين ويبحث توسيع برامج الدعم لتطوير منظومة العدالة. وزير الداخلية زياد هب الريح يتفقد معبر الكرامة برفقة رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أمين قنديل ويطلع على سير العمل في مرافق المعبر واستراحة المسافرين. الاحتلال يقتحم جبل المكبر بالقدس المحتلة ويوزع أوامر هدم ومخالفات ويشدد إجراءاته في كفر عقب. اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم حي سطح مرحبا في مدينة البيرة وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة. الاحتلال يجرف أراضي المواطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس لصالح أعمال توسعة مستوطنة ما تسمى عيلي المقامة على أراضيها. اقتحامات ومواجهات مع الاحتلال في عدد من القرى وبلدات رام الله. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
6: لطريق آمن، كونوا مع أمن 24.
7: فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24، صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين ما كان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
8: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24، معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24، معك وينما تكون.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا بملف اليوم عبر أمن 24. أنقل لكم تحية زميلتي في الهندسة الإذاعية والبث المرئي، وأذكركم بتردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، وأخيرا في طوباس 106. موضوع حلقتنا لليوم: إسرائيل إلى انتخابات مبكرة، أزمة ائتلاف أم بداية تغيير سياسي؟ دولة الاحتلال تواصل حربها على قطاع غزة وتصعيدها في الضفة الغربية، في الوقت نفسه تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية واحدة من أكثر مراحلها اضطرابا منذ تشكيل الحكومة الحالية. وبعد أشهر من الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، صادق الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل كنيسة الاحتلال 25، وهي خطوة قد تقود إلى انتخابات مبكرة إذا استكملت إجراءات التشريع. ومستمعينا ومشاهدينا، وفق الصيغة المطروحة فإن موعد الانتخابات قد يتراوح بين 8 أيلول والعشرين من تشرين الأول المقبلين. السؤال الآن لا يتعلق فقط بموعد الانتخابات، بل بالأسباب التي دفعت حكومة الاحتلال نفسها إلى السير في هذا المسار. الأسئلة السياسية أو الأزمة السياسية الأساسية تتمحور حول الخلاف بشأن قانون تجنيد اليهود الحريديم، إذ تطالب الأحزاب الدينية في دولة الاحتلال بالإبقاء على إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، بينما يطالب تيار واسع داخل دولة الاحتلال بإقرار قانون يوسع التجنيد في ظل استمرار الحرب وطول أمدها، وهو أيضا ما يهدد تماسك الائتلاف الحاكم. كمان مستمعينا، نتنياهو يواجه إلى جانب ذلك ضغوط متزايدة على أكثر من مستوى. الحرب مستمرة والانتقادات الداخلية لإدارة الملف الأمني واستمرار محاكمته في قضايا الفساد، كلها عوامل ألقت بظلالها على المشهد السياسي. استطلاعات الرأي الإسرائيلية تشير إلى تراجع قوة الائتلاف الحالي مع استمرار حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، وإن كانت صورة الحكومة المقبلة ما تزال ضبابية وغير محسومة. ويرى محللون أيضا بالمقابل أن الذهاب إلى انتخابات لا يعني بالضرورة تغيير في السياسات تجاه الفلسطينيين أو بالواقع الفلسطيني، إذ تظهر التجارب السابقة وجود توافق واسع داخل معظم الأحزاب الإسرائيلية في ملفات الأمن والاستيطان والقدس المحتلة وأيضا الأسرى، بينما يتركز الخلاف غالبا على إدارة الدولة وشكل الائتلاف أكثر من جوهر السياسات. في موازاة ذلك، تشهد دولة الاحتلال أيضا توترا داخليا بين الحكومة والمؤسسة القضائية. كان آخر إعلان حكومة الاحتلال تحدي قرار المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم الإعلام، في خطوة أثارت تحذيرات من دخول البلاد في أزمة دستورية غير مسبوقة. كل ذلك مستمعينا ومشاهدينا يفتح الباب أمام مجموعة من الأسئلة. أولا، هل نحن أمام نهاية مبكرة لحكومة نتنياهو إن صح التعبير؟ وهل ستغير الانتخابات المقبلة المشهد السياسي الإسرائيلي فعلا؟ وماذا يعني كل ذلك بالنسبة للقضية الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس المحتلة؟ وللإجابة على هذه الأسئلة وقراءة المشهد بعيدا عن العناوين السريعة، يسعدنا أن نستضيف الدكتور رائد الدبعي، الباحث والمحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي. برحب فيك معنا بملف اليوم عبر أمن 24 دكتور رائد.
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات كل السادة المستمعين بكل الخير.
0: أسعد الله أوقاتك. يعني بداية دكتور، لو نتحدث عن قراءة المشهد الداخلي الإسرائيلي، ما شكل المشهد في الداخل الإسرائيلي؟ هل نحن أمام أزمة تمس شكل النظام السياسي الإسرائيلي، خاصة بعد العدوان على قطاع غزة وفتح أكثر من جبهة حرب والانقسامات الداخلية؟ تفضل.
1: نعم، أنا أعتقد أن الانتخابات الإسرائيلية المبكرة اليوم لم تعد مجرد احتمال، ربما أصبحت اليوم هو المسار الأرجح سياسيا. يعني واضح أنه الأزمة انتقلت اليوم من توتر داخل الائتلاف كما اعتدنا خلال السنوات والأشهر الماضية إلى جدول زمني شبه واضح لحل الكنيسة. اليوم هناك يعني حديث إسرائيلي عن حل الكنيسة في 17 يوليو تمهيدا لانتخابات قد تجري في 22 أكتوبر 2026، بمعنى اليوم نحن نتحدث عن مسار زمني واضح. هناك مجموعة من الأسباب الموضوعية والداخلية أيضا، ربما في مقدمتها أزمة تجنيد الأحزاب الدينية، خصوصا يعني حزبي شاس ويهوداس هتورا. هؤلاء دخلوا بصدام واضح مع نتنياهو بعد عدم تثبيت إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. وهاي الأزمة بالمناسبة ليست أزمة عابرة، هاي أزمة تمس جوهر العقد بين الليكود وبين الأحزاب الدينية بإسرائيل.
0: نعم.
1: تلك الأحزاب تمنح نتنياهو الاستقرار البرلماني مقابل أن يمنحهم الحماية القانونية والمالية. اليوم هذا العقد اهتز بشكل واضح، وهذا يشكل يعني بوضوح فقد لهذا الائتلاف لضمانة. واضح أن نتنياهو اليوم أيضا يعي تماما أنه أمام واقع مختلف تماما، بالتالي هو يفضل إدارة السقوط على انتظار الانهيار، بمعنى أنه هو يفضل الذهاب إلى انتخابات، لأنه توقيت المعركة إذا توقيت الانتخابات إذا لم يفرضها هو فقد تفرضها عليه المحكمة. وبالتالي اليوم أمام تحدي الشارع المحكمة نتائج الانتخابات، هو يريد أن يذهب هو بانتخابات يحدد على الأقل بشكل شكلي موعدها لكي لا يظهر بمظهر المنهزم الذي تم تحديد الانتخابات رغما عنه. أيضا اليوم الاستطلاعات لا تمنح معسكر نتنياهو أغلبية مريحة. اليوم من الواضح للغاية أنه إيزنغوت هو الذي يمتلك القوة الأكبر على مستوى الانتخابات القادمة، وبالتالي يعني هذا يرجح أيضا أن يكون هناك انتخابات. أيضا ما ذكرتيه يعني الانقسام حول الحرب، حول حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبالتالي الانتخابات القادمة ستكون عمليا استفتاء على إرث نتنياهو ما بعد 7 أكتوبر، وجرد لحساب إدارته للحرب في غزة، في لبنان، في إيران، ملف الأسرى، صورة إسرائيل الدولية. وبالتالي هذه الانتخابات يعني ستكون انتخابات حقيقة بين الجمهور الإسرائيلي اليميني، ما بين يمين ديني ويمين قومي في هذا الإطار. وما ذكرتيه يعني حول الأزمة مع المحكمة العليا وقرار الحكومة بتحدي حكم المحكمة العليا بخصوص هيئة تنظيم البث، وهذا يفتح مواجهة خطيرة بين الحكومة والقضاء. هذا يعطي المعارضة مادة انتخابية قوية، لأنه نتنياهو لا يدير أزمة أمنية فقط، بل يدير أيضا أزمة حكم ودستور. وبالتالي أنا أعتقد أنه الانتخابات الإسرائيلية اقتربت جدا، والاحتمال الأعلى هو حل الكنيسة بالقريب العاجل والذهاب إلى انتخابات في الخريف. وهذه المعركة ستكون معركة جرد حسابات، من يتحمل مسؤولية 7 أكتوبر؟
0: نعم.
1: هل تبقى شراكة الليكود مع الأحزاب اليمينية؟ وهل يستطيع اليمين الإسرائيلي يعني القادم بمعنى اليمين القومي إنتاج حكومة مستقرة بعد الحرب أم لا؟ الانتخابات الإسرائيلية ستجيب على كل هالأسئلة.
0: نعم. طيب يعني دعنا دكتور نعود خطوة للوراء، نحن نتحدث عن مصطلح حل الكنيسة، لو نوضح للسادة المستمعين والمشاهدين ماذا يعني حرفيا هذا المصطلح؟
1: يعني هذا يعني امتلاك أكثر من نصف أعضاء الكنيسة الإسرائيلي وتصويتهم بنعم نحو حل الكنيسة، بمعنى تنظيم انتخابات خلال 3 أشهر. هذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية القادمة ستبقى حكومة تسيير أعمال خلال فترة 3 شهور قادمة. يعني نتنياهو استطاع خلال السنوات الأربع الماضية على الرغم من كل يعني الظروف التي مرت بالإقليم والعالم أن يحافظ على استمرار حكومة يمينية متطرفة، ربما بل بالأكيد هي الأكثر تطرفا دينيا على مستوى الحكومات الإسرائيلية منذ إقامة إسرائيل. اليوم واضح أنه هاي الحكومة ذهبت إلى نهاياتها، وأنه الآن الكنيست بوجود ما يزيد عن 61 عضو سيصوت نحو إنهاء هذا الائتلاف اليميني والذهاب إلى انتخابات مقبلة. واضح جدا أيضا أنه يعني من غير الواضح كيف ستكون نتيجة هاي الانتخابات، لكن للأسف الشديد يعني نتيجة هاي الانتخابات ستكون يمينية، بمعنى أحزاب اليسار في إسرائيل أو ما يعرف باليسار يكاد يكون غير موجود، وبالتالي نحن الآن أمام خيارين سيئين، لكن هناك السيء والأسوأ. هناك اليمين الديني الذي يستخدم شعارات دينية ويستخدم جوهر الدين اليهودي لتبرير احتلاله وإبادته الجماعية لشعبنا الفلسطيني، وهناك اليمين القومي. كلاهما سيء، لكن هناك السيء والأسوأ في هذا الاتجاه.
0: نعم، طيب يعني بالحديث عن هذا الموضوع، بما أنك ذكرت اليمين واليمين أيضا، إذا ذهبت دولة الاحتلال فعلا إلى انتخابات مبكرة، هل يمكن أن ينعكس ذلك على سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، سواء فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة أو الاستيطان المستشرس في الضفة الغربية أو حتى ملف الأسرى، أم أنه هذه الملفات أصبحت محل إجماع داخل أغلب التيارات الإسرائيلية؟
1: لا أعتقد أنه هذا يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والأساسية، بمعنى أنه كل اليمين في إسرائيل، اليمين القومي أو اليمين الديني، يتفق أنه لا عودة للاجئين، يتفق أنه لا دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، يتفقوا جميعا على أنه أي حلول يجب أن ترتكز على مرتكزات أمنية. لكن بكل الأحوال يعني هناك يمين لا يعترف بوجودنا كشعب فلسطيني، يؤمن بأنه إحنا العماليق الذين يجب إبادتنا جميعا، بل تدمير بيوتنا ومزارعنا كما سمعنا ما بعد 7 أكتوبر على لسان نتنياهو. وهناك أيزنغوت وغيره من اليمين القومي الذي يؤمن أيضا بالحلول الأمنية، لكنه هو أقل ربما حدية في هذا الإطار. وبالتالي إحنا للأسف الشديد فلسطينيا ما بين فكي كماشة اليمين الديني واليمين القومي. وأنا أعتقد أنه بالقضايا الاستراتيجية الأساسية، بمعنى قضايا الجوهرية، إقامة دولة فلسطينية، عودة اللاجئين، قضايا الأسرى، قضايا المياه والحدود وما إلى ذلك، ليس هناك فروق جوهرية ما بين اليمين الديني وما بين اليمين القومي في هذا الاتجاه.
0: في هذا الاتجاه. طيب دكتور، يعني منذ 7 أكتوبر شهدنا تحولات كبيرة جدا داخل المجتمع الإسرائيلي. اليوم نحن نرى أزمة حكومة، وهل يعني ذلك أن الحرب كشفت تصدعا أعمق في بنية المجتمع الإسرائيلي وفي الثقة بين قوسين بين المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية؟ وأيضا هل يمكن أن يستمر هذا الانقسام حتى بعد الانتخابات المقبلة؟
1: يعني أولا المجتمع الإسرائيلي اليوم يتجه أكثر وأكثر نحو اليمينية. نحن لا نستطيع أن نتحدث عن أي وجود حقيقي وتأثير حقيقي لما عرف تاريخيا بمعسكر اليسار. إسرائيل حتى عام 1977 كان يحكمها ما يعرف باسم معسكر اليسار، حزب العمال، حزب العمل الإسرائيلي. ومن عام 1977 يعني كان هناك تبادل في وتواتر في السلطة. اليوم إحنا خلال العقود الماضية ليس هناك أي وجود للأحزاب اليسارية. للأسف الشديد اليوم حتى المجتمع الإسرائيلي يعني يتجه أكثر وأكثر نحو اليمينية. هذا لا يلغي أن هناك اليوم فوارق كبيرة للغاية. يعني حتى ليلة 7 أكتوبر كان هناك خلافات كبيرة وانشقاقات كبيرة للغاية داخل المجتمع الإسرائيلي. لكن بكل الأحوال يعني أعتقد أنه ما بعد الانتخابات وانتهاء هاي الحروب بكل تأكيد المجتمع الإسرائيلي ستظهر في هاي الخلافات، لا سيما أنه يعني قيام الحكومة الإسرائيلية يوم أمس باتخاذ قرار مناوئ لقرار محكمة عليا إسرائيلية، هذا تعتبر بادرة أو تعتبر سابقة غير تقليدية في إسرائيل. إسرائيل ليس فيها دستور مكتوب، لكن فيها قواعد دستورية تقوم على أن المحكمة العليا في إسرائيل هي المحكمة الأكثر احتراما لقراراتها. وبالتالي أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرار مناوئ ومعاكس لقرار محكمة عليا إسرائيلية، أنا أعتقد أن هذا مؤشر كبير إلى أين تتجه اليوم الأمور في إسرائيل، وأن هناك يعني جزء من المجتمع الإسرائيلي لا يؤمن ليس فقط القانون الدولي، إنما لا يؤمن حتى في القانون الإسرائيلي، ويؤمن بأنه هو قادر على ضرب كل القوانين ليس فقط ضد الفلسطينيين. الفلسطينيين إنما أيضا ضد جزء من المجتمع الإسرائيلي. هذا كان واضح جدا القرار المتعلق بهيئة البث في إسرائيل خلال الأيام الماضية.
0: نعم، إذن يعني نحن نواجه مجتمع يبحث، يعني أنت تقصد أن المجتمع الإسرائيلي يبحث عن من هو الأكثر تشددا في الملفات الفلسطينية.
1: نعم، واضح جدا بأن اليوم الحملة الانتخابية القادمة ستكون من هو الأكثر تشددا، وهذا يعني يشي بأن إحنا أمام أشهر ستكون أكثر صعوبة فلسطينيا. وللأسف الشديد من الواضح بأنه الحملة الانتخابية لليمين الإسرائيلي ستكون دماء أبناء شعبنا وأمن شعبنا الفلسطيني وأموالنا التي يتم قرصنتها من قبل هذا الاحتلال الفاشي.
0: الفاشي. طيب، استنادا إلى استطلاعات الرأي والتحالفات الحالية، دكتور، ما سيناريو الأقرب؟ عودة نتنياهو بائتلاف جديد أم تشكيل حكومة مختلفة تماما ولكن يمينية أيضا؟ وفي كلتا الحالتين ما الذي يجب أن يقرأه الفلسطيني جيدا في المرحلة المقبلة؟
1: يعني أولا أود أن أشير أنه عادة في العلوم السياسية هناك ما يسمى بسيناريو البجعة السوداء، أنه السيناريو الأقل حظوظا لكنه يحدث، وهذا المتعلق بعودة نتنياهو إلى الحكم. واقعيا كل استطلاعات الرأي تقول أنه نتنياهو لن يعود. آخر استطلاع للرأي كان استطلاع كان قبل يومين بيقول أنه نتنياهو لن يغادر عتبة 53 مقعد. لكن من حيث المبدأ أنه قد يعود، نعم قد يحدث تغير دراماتيكي خلال الأشهر القادمة، نعم. لكن حتى اللحظة السيناريو الأكثر ترجيحا هو وجود حكومة يمين قومي يقودها إيزنغوت، وهذه الحكومة قدرتها على الاستمرار وعلى التواصل غير محسومة. هذا تعتمد على شكل الحكومة، مكونات الحكومة، برنامجها، تماسكها، قدرة إيزنغوت على عقد تحالفات مع اليمين القومي في إسرائيل. للأسف الشديد يعني أنا أعتقد أنه نتنياهو هو اللي كان قادر أكثر على الحفاظ على ائتلاف الحكومي، لأنه كان قائم على أيديولوجيا دينية متطرفة. بكل الأحوال يعني إحنا فلسطينيا علينا أن نعي أنه بكل الأحوال ليس هناك شريك في المجتمع الإسرائيلي اليوم، أنه كلا الطرفين لا يؤمن بالقانون الدولي ولا بالشرعية الدولية، وأنه ليس أمامنا فلسطينيا سوى المزيد من التماسك والمزيد من العمل الجاد والجماعي والمؤسسي والإيمان بأن هذا الاحتلال لا يريد لا لغتنا ولا حضورنا ولا تكبيرات مساجدنا ولا تهليلات مساجدنا ولا أجراس كنائسنا في هذا الأرض. هو يريد اللون الواحد والدين الواحد والرواية الواحدة والسردية الواحدة، وهذا يتطلب منا وعي أكثر وعمل جماعي أكثر وتعزيز مقومات صمودنا وبقائنا على هاي الأرض،
0: على هذه الأرض. طيب، على الهامش دكتور، هناك من قال ويقول أن نتنياهو لن يترك الحروب، وكل مرة يفتح جبهة جديدة يقولون أنه نتنياهو يعتبر هذه الحروب وقود لاستمرار وجوده على سدة الحكم. الآن إذا ذهب نتنياهو وحكومته على أدراج الريح، هل ستتوقف حروب إسرائيل وجبهتها المفتوحة؟
1: يعني نعم، للأسف كانت الحروب هي الأكسجين الذي تنفس منه والرئة التي مدته بالأكسجين خلال الفترة الماضية، سواء في إيران أو في حزب أو مع حزب الله أو دماء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، أو حتى يعني الانفلات لعصابات المستوطنين في الضفة الغربية. لكن علينا أن نعي أنه القادم ليس ملاكا، يعني إيزنغوت أيضا هو كان قائدا لما يسمى بالأركان داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما يكون أقل اندفاعا وعدوانية من معنى نتنياهو. لكن علينا أن نتذكر أن إسرائيل قائمة على الحروب وقائمة على العدوان، وبأن اليمين الإسرائيلي برنامجه هو برنامج عدواني وبرنامج توسعي في هذا الإطار.
0: نعم. طيب يعني دكتور، ما الذي يمكن أن نقوله من خلال التعويل على تغيير الحكومات في دولة الاحتلال؟ هل من المنطقي أن تعول أو يعول المجتمع الفلسطيني على تغيير الحكومات في الاحتلال الإسرائيلي، أم أن المطلوب هو التعامل مع إسرائيل باعتبار أن السياسات الكبرى تجاه الفلسطينيين أصبحت كما قلت ثابتة بغض النظر عن من يجلس في رئاسة الحكومة؟
1: يعني التعويل على أي حكومة إسرائيلية هو تعويل على السراب، والتعويل على أنه إذا ذهب نتنياهو سيأتي أفضل منه هو تعويل على السراب. نعم، في المدرسة الواقعية في علم السياسة هناك السيء وهناك الأسوأ، نتنياهو هو الأسوأ، لكن هذا لا يعني أن القادمين يعني لديهم أجندة سياسية تقوم على احترام القانون الدولي. وبالتالي أنا أعتقد أن التعويل يجب أن يكون على شعبنا، يجب أن يكون على مسار ديمقراطي واضح، انتخابات واضحة، تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، التداعي إلى حوار وطني فلسطيني شامل، التمسك بحقوق شعبنا القائمة على الشرعية الدولية وقوانين المنظومة الدولية والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، لأنه هي سلاحنا اليوم المتاح في هذا الإطار، التمسك أكثر وأكثر بحقوق شعبنا الفلسطيني، تعزيز مقومات صمودنا وبقائنا. لكي نكون واضحين، نحن لسنا في حالة مد سياسي ولسنا في حالة مد عسكري. اليوم المطلوب أن نحافظ على بقائنا الفيزيائي في هذا الأرض، لأنه هذا البقاء مهدد، وبالتالي هذا يتطلب عقلانية في الأداء، وحدة وطنية، الاتفاق على برنامج وطني واضح ومحدد ومتفق عليه يتسق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة في هذا الإطار.
0: في هذا الإطار. طيب دكتور، سؤالي الأخير، إذا نظرنا إلى المشهد الإسرائيلي اليوم بكل تعقيداته، أزمة سياسية، انقسامات داخلية، ضغوط دولية، وأيضا حرب مستمرة وعدة جبهات مفتوحة، أين ترى دولة الاحتلال تتجه خلال السنوات القليلة المقبلة دكتور؟
1: يعني أعتقد أن هذا سؤال ضبابي حتى اللحظة، لأنه للأسف الشديد يعني الاقتصاد الإسرائيلي لا زال متماسك. للأسف الشديد هناك توافق إسرائيلي على العداء لشعبنا الفلسطيني. إذا كانت الحديث عن صورة إسرائيل فهي في تدهور مستمر، إذا كان الحديث عن شكل وصورة قيادات إسرائيل فهي نعم تنحدر أكثر وأكثر، لكن إذا كان الحديث عن المشروع الصهيوني بشكل أساسي، للأسف الشديد أنا أعتقد أن المشروع الصهيوني اليوم المتمثل يعني بعرب أقل على هذه الأرض ويهود أكثر عليها، أو أرض أكثر لليهود وعرب أقل عليها، للأسف الشديد المشروع الصهيوني يتقدم في هذا الإطار. أنا يعني أقول ذلك بكل حزن، لكن واقعيا أعتقد أنه إحنا اليوم أمام يعني في معسكر الصمود ومعسكر البقاء والصبر، ولسنا في يعني في مرحلة مد في هذا الإطار. المشروع الصهيوني قام على المؤسسة وعلى المعلومة وعلى العنصرية وعلى العنف الشديد، لكن للأسف الشديد يعني اليوم هناك منظومة إقليمية ودولية تحمي هذا الاحتلال وتوفر له مقومات الاستدامة والسيرورة للأسف الشديد، وهذا يتطلب منا مقاربات يعني واقعية وعقلانية في أدائنا وفي نضالنا وفي مقاومتنا وفي صمودنا وصبرنا على هاي الأرض.
0: على هذه الأرض. إذن قد تتغير الحكومات في دولة الاحتلال وتتبدل التحالفات والأحزاب والوجوه، ولكن التجربة تقول إنه الانتخابات الإسرائيلية كثير ما تعيد رسم الخريطة الحزبية، لكنها لا تحدث بالضرورة تحول جوهري في القضايا المرتبطة بالاحتلال والاستيطان والقدس. لذلك دكتور، قراءة المشهد الإسرائيلي لا تقتصر على متابعة نتائج صناديق الاقتراع، بل تمتد إلى فهم موازين القوى واتجاهات المجتمع الإسرائيلي وكيف يمكن أن تنعكس على مستقبل المنطقة بأسرها. الدكتور رائد الدبعي المختص في الشأن الإسرائيلي، بشكرك شديد الشكر على مشاركتك معنا في هذا البرنامج ملف اليوم، كنت معنا عبر الهاتف بإذاعة أمن 24، شكرا لك.

إذن مستمعينا ومشاهدينا، السؤال الآن: هل تقود الأزمة الحالية إلى تغيير الوجوه وإعادة تشكيل المشهد السياسي الإسرائيلي برمته؟ هذا السؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة، لكن المؤكد أن ما يحدث في داخل الاحتلال سيبقى عاملا مؤثرا في مستقبل المنطقة وفي مسار القضية الفلسطينية خلال المرحلة القادمة. ومن جديد متابعينا ومشاهدينا، قد تتبدل وجوه المحتل ولكن تبقى فلسطين هي الثابت الوحيد في معادلة المتغيرات. وصلنا وإياكم مستمعينا ومشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من ملف اليوم، تناولنا فيها إسرائيل إلى انتخابات مبكرة، أزمة ائتلاف أم بداية تغيير سياسي؟ وكان معنا ضيفنا دكتور رائد الدبيعي، المختص والباحث في الشأن الإسرائيلي. أذكركم بتردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في أريحة 107، جنين 107.6، نابلس 105.6، وأخيرا في طباس 106. وتابعونا واسمعونا وينما كنتوا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs وعبر التلفزيونات التفاعلية حضارة تيفي ومدى تيفي وكل زون. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا أسل زاهر، ورافقتنا في الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، في أمان الله.

نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: إعلامنا ليس ضجيجاً بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.
1: أخبار، أخبار. موسيقى، موسيقى. أمان. أمان وين ما كنت معك أمن 24.

0: لأنه فلسطين تستحق إعلاما مسؤولنا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسستنا الأمنية والوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطيتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، فلسطين بتجمعنا.
1: وعلى هذا العهد
0: نواصل.

40 عاماً، حياة كاملة قضاها الأسير المحرر ماهر يونس خلف قضبان الاحتلال، قبل أن يودع الدنيا بعد سنوات قليلة من استعادة حريته. في 5 من تموز رحل ماهر يونس، أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، لتطوى صفحة من صفحات الصمود التي بقيت شاهدة على قسوة الأسر وطول الانتظار. ولد ماهر يونس في بلدة عارة داخل أراضي عام 48، واعتقلته قوات الاحتلال في 18 من كانون الثاني عام 83، وهو في 25 من عمره، ليصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، خفض لاحقا إلى 40 عاما أمضاها كاملة في سجون الاحتلال في واحدة من أطول فترات الاعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. وخلال سنوات الأسر الطويلة لم يستسلم ماهر يونس لواقع الزنزانة، بل جعل من السجن البغيض مدرسة للحياة. واصل تعليمه وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، وشارك في الحركة الثقافية داخل السجون، وكتب رسائل ومقالات عكست معاناة الأسرى وإصرارهم على الحياة، مؤمنا بأن السجان يستطيع أن يقيد الجسد لكنه حتما لا يستطيع أن يقيد الفكر. وفي 5 من كانون الثاني عام 2023 انفتحت أبواب الحرية أخيرا. خرج ماهر يونس بعد 4 عقود من الأسر ليجد وطنا تغير كثيرا، وأجيالا كبرت، ووجوها غيبها الموت خلال سنوات غيابه. ورغم أن الحرية أعادته إلى أهله ومحبيه، فإنها لم تمنحه الوقت الكافي ليعيشها كما تمنى. خلال سنواته الأخيرة بقي حاضرا في الفعاليات الوطنية، قريبا من الأسرى المحررين وعائلات الأسرى، حاملا رسالة واحدة، أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة حتى ينال آخر أسير حريته. في 5 من تموز توقف القلب الذي صبر 40 عاما وترجل الفارس عن صهوة جواده. رحل ماهر يونس بعدما انتزع الاحتلال من عمره أجمل سنوات الشباب، لتبقى قصته شاهدا على الثمن الباهظ الذي يدفعه الأسرى الفلسطينيون، وعلى أن الحرية مهما جاءت متأخرة تبقى الحلم الذي لا يموت. ماهر يونس، غاب الجسد وبقيت وستبقى الحكاية.

0: بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.
1: مع كل حدث حقيقة كان أم موجهاً، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
0: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

0: من 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى
1: على
0: وآي لايك من خلال حضارة وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24 أمن 24 معك وينما تكون.
2: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
3: موجز الأخبار من أمن 24.
4: صباح أهلا بكم. 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. الصليب الأحمر يسهل نقل 17 معتقلا مفرجا عنهم إلى مستشفى ناصر لتلقي الرعاية الطبية ويطلب السماح بزيارة المعتقلين. السيد الرئيس محمود عباس يتسلم التقرير السنوي اليوم لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2025. وزارة الخارجية والمغتربين تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الرضيع أحمد معروف زيد بعد احتجازه ومنع نقله لتلقي العلاج عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. وزير الداخلية زياد هب الريح يتفقد معبر الكرامة برفقة رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أمين قنديل ويطلع على سير العمل في مرافق المعبر واستراحة المسافرين. المجلس الوطني يطالب في برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بمحاسبة الاحتلال وحماية الأونروا. الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع داخل مستودع للأخشاب أسفل منزل في قرية بتير غرب بيت لحم دون الإبلاغ عن إصابات. النائب العام المستشار أكرم الخطيب يستعرض أولويات التطوير المؤسسي اليوم أمام الشركاء الدوليين. الاحتلال يقتحم جبل المكبر في القدس المحتلة ويوزع أوامر هدم ومخالفات ويشدد إجراءاته في كفر عقب. اقتحامات ومواجهات مع الاحتلال في عدد من قرى وبلدات رام الله. الاحتلال يجرف أراضي المواطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس لصالح أعمال توسيعة مستوطنة تسمى عيلي المقامة على أراضيها. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. نهاية الموجز في أمان الله.
5: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: الشمال وعلى اليمين. نحن فقط الفلسطينيون هنا الذين نتكلم باسم القضية الفلسطينية ونتحدث باسم القضية الفلسطينية ونوقع على أي حل باسم القضية الفلسطينية.
1: ابشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين.
2: حنا جنودك يا الوطن، طلقتنا يوم الرمن، غنن بصوتك ريسي.

0: على الشمال وعلى اليمين على الشمال وعلى اليمين حبشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين على الشمال وعلى اليمين حبشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين على الشمال وعلى اليمين حبشر جنودك جاهزين على الشمال
1: وعلى اليمين أنا لك هذا الإنسان
2: غزة فلسطين
3: مستمعي إذاعة أمن 24 وين ما كنت بدك أخبار بدك أمانة بدك صوت يوصل لكل بيت ولا يهمك أمن 24 معك على الطريق بالبيت وبكل مكان 94.2 القدس رام الله بيت لحم 97.3 الخليل غزة 105.6 نابلس 107 أريحة 107.6 جنين اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs أمن 24 فلسطين بتجمعنا هنا إذاعة أمن 24 منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
4: والانضباط والرسالة الوطنية
3: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول
4: والتوعية الهادفة
3: فلسطين تجمعنا مسؤوليتنا
4: نكون على قدر الثقة

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: السابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، جميع الطرق سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابات عطار البلد أزمة وتفتيش بالاتجاهين، سلواد يبرود أزمة وتفتيش بالاتجاهين، النبي صالح أزمة وتفتيش بالاتجاهين، كفر عقب أزمة، قلنديا أزمة بالاتجاهين، جبع أزمة وتفتيش للخارج، العزرية أزمة بالاتجاهين. وانتقالا إلى محافظات الشمال، جميع الطرق سالكة باستثناء برقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلقة، يتسهار كثافة سير، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، للداخل سالك، دير شرف أزمة بالاتجاهين، وعين شبلي مغلق بالاتجاهين. وانتقالا إلى محافظات الجنوب، جميع الطرق سالكة باستثناء النشاش مغلق، زيف مغلقة، الفحص مغلقة، رأس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق. كان هذا آخر التحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطاقم العمل من أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة في أمان الله.
2: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

من قلب فلسطين للناس في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل هالرسالة كما هي، إنسانية، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين بتجمعنا.

الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين. ما هان

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.
2: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
3: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
2: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
4: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.
5: هذا الإنسان
6: غزة فلسطين.
3: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمانة، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
7: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني، وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
8: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. 9 شهداء وأكثر من 20 مصابا جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. الصليب الأحمر يسهل نقل 17 معتقلا مفرجا عنهم إلى مستشفى ناصر لتلقي الرعاية الطبية، ويطلب السماح بزيارة المعتقلين. السيد الرئيس محمود عباس يتسلم التقرير السنوي اليوم لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2025. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يستعرض مع ممثل روسيا الاتحادية لدى فلسطين مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية. وزارة الخارجية والمغتربين تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الرضيع أحمد معروف زيد بعد احتجازه ومنعه من تلقي العلاج عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع داخل مستودع للأخشاب أسفل منزل في قرية بتير غرب بيت لحم دون الإبلاغ عن إصابات. وزير الداخلية زياد هب الريح يتفقد معبر الكرامة برفقة رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أمين كنديل، ويطلع على سير العمل في مرافق المعبر واستراحة المسافرين. المجلس الوطني يطالب في برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بمحاسبة الاحتلال وحماية الأونروا. مستوطنون يقتحمون السهل الشرقي لقرية المغير شرق رام الله. الاحتلال يوزع إخطارات هدم لمنازل في جبل المكبر ويشدد إجراءاته شمال القدس. اقتحامات ومواجهات مع الاحتلال في عدد من قرى وبلدات رام الله. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم سنابل الصباح، أهلا بكم. 9 شهداء وأكثر من 20 مصابا جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. الصليب الأحمر يسهل نقل 17 معتقلا مفرجا عنهم إلى مستشفى ناصر لتلقي الرعاية الطبية، ويطلب السماح بزيارة المعتقلين. السيد الرئيس محمود عباس يتسلم التقرير السنوي اليوم لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2025. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يستعرض مع ممثل روسيا الاتحادية لدى فلسطين مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية. وزارة الخارجية والمغتربين تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الرضيع أحمد معروف زيد بعد احتجازه ومنعه من تلقي العلاج عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع داخل مستودع للأخشاب أسفل منزل في قرية بتير غرب بيت لحم دون الإبلاغ عن إصابات. وزير الداخلية زياد هب الريح يتفقد معبر الكرامة برفقة رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أمين كنديل، ويطلع على سير العمل في مرافق المعبر واستراحة المسافرين. المجلس الوطني يطالب في برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بمحاسبة الاحتلال وحماية الأونروا. مستوطنون يقتحمون السهل الشرقي لقرية المغير شرق رام الله. الاحتلال يوزع اخطارات هدم لمنازل في جبل المكبر ويشدد إجراءاته شمال القدس المحتلة. اقتحامات ومواجهات مع الاحتلال في عدد من قرى وبلدات رام الله. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: الثامنة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز من أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، جميع الطرق سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، عيون الحرمية سلواد يبرود أزمة وتفتيش بالاتجاهين، كفر عقب أزمة، قلندية أزمة بالاتجاهين، جبع أزمة وتفتيش للخارج، العيزرية أزمة بالاتجاهين. وانتقالا إلى محافظات الشمال، جميع الطرق سالكة باستثناء برقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلقة، سرة أزمة للخارج، دير شرف أزمة وتفتيش عشوائي للخارج. وانتقالا إلى محافظات الشمال، جميع الطرق سالكة باستثناء النشاش مغلق، زيف مغلق، الفحص مغلقة، راس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطاقم العمل في أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

يا بي وام بحمل هم فديك بدمي يا وطني يا وطني.

مبدأ الثقة. الثقة تبنى والمهنية تثبت، وفي إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

0: وطن على الهواء، كل يوم كل ساعة كل لحظة فلسطين على الهواء، نقل مباشر صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا. فلسطين بتجمعنا.
1: هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
0: والانضباط والرسالة الوطنية.
1: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
2: والخبر المسؤول
0: والتوعية الهادفة.
1: فلسطين تجمعنا، مسؤوليتنا
0: نكون على قدر الثقة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: التاسعة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم في نشرة أمن 24 تقرأها سنابل صباح. البداية من قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الاثنين عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,098 شهيداً و 173,571 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023. وبيّنت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء بينهم 3 جدد و 7 إصابات. وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1072 شهيداً والإصابات إلى 3463، فيما جرى انتشال 799 جثماناً. وبيّنت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. هذا وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين عدد من الشهداء استشهدوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة. وأوضحت الطواقم أنها انتشلت 8 جثامين ورفات شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة الصفدي في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت اليوم عن نقل 17 معتقلاً فلسطينياً أفرج عنهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من بعبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر في خان يونس بالتعاون مع طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقالت اللجنة في بيان إنها سهلت كذلك تواصل المعتقلين المفرج عنهم مع عائلاتهم ولم شملهم، مشيرة إلى أنها يسرت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أفرج عنهم بهذه الآلية. وأكدت اللجنة الدولية أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر عام 2023، مجددة مطالبتها بإبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن احتجازهم والسماح لها بزيارتهم، وشددت على أن القانون الدولي الإنساني بموجب معاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية وتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهم. تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2025 خلال استقباله رئيس مجلس الإدارة مجدي الصالح ورئيس الهيئة ماجد الحلو. وأطلع الوفد السيد الرئيس على أبرز ما تضمنه التقرير السنوي من إنجازات وتطورات في عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمتقاعدين، إضافة إلى خططها المستقبلية لتطوير الأداء وضمان الاستدامة المالية. استعرض نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ في اجتماع مع ممثلي روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين اليوم أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها القضية الفلسطينية. وأطلع الشيخ السفير الروسي على مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يرافقه من تصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. وفي شأن آخر، استقبل نائب رئيس دولة فلسطين نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني حسين الشيخ في مكتبه اليوم الاثنين وفدا من سكرتاري الشبيبة الفتحاوية ومنسقي حركة الشبيبة الفتحاوية ورؤساء مجالس الطلبة في الجامعات ورؤساء الفروع بالمحافظات، وذلك بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات السياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وبحث عدد من القضايا التنظيمية والحركية، مؤكدا الدور المحوري للشبيبة في تعزيز حضور الحركة وبحث عددا من القضايا التنظيمية والحركية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحواجز ونقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى حواجز موت تستخدمه سلطات الاحتلال كأداة ممنهجة لاضطهاد أبناء الشعب الفلسطيني واستهداف حياتهم، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الرضيع أحمد معروف زيد 4 أشهر بعد احتجازه ومنعه من تلقي العلاج. وقالت الوزارة في بيان إن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة بشعة عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله بعدما أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية ومنعت مرور المركبة التي كانت تقل الرضيع أحمد معروف زيد. أخمدت طواقم الدفاع المدني في مركز حوسان وبإسناد من مديرية بيت لحم اليوم الاثنين النيران التي اندلعت داخل مستودع خشبي أسفل منزل في قرية بتير غرب بيت لحم. وعملت الطواقم على السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المنزل، ثم نفذت عملية تبريد للمكان وفحصه بشكل كامل بواسطة معدة طاردة للدخان لضمان تأمين الموقع بالكامل. قال محافظ بيت لحم محمد أبو عليا إن هناك جولة لرئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى وعدد من الوزراء إلى محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء. وللمزيد في هذه المقابلة،
3: زيارة دولة رئيس الوزراء لبيت لحم يعني في أكثر من عنوان لهذه الزيارة، ومن ضمنها زيارة منطقة برك سليمان لما تتعرض له هذه المنطقة من مداهمات يومية من قبل المشرطين بحماية الجيش الإسرائيلي والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في ذلك المكان. أيضا سيكون لقاء دولة رئيس الوزراء في بلدية بيت لحم لتوقيع اتفاقية مشروع مع كوريا، جمهورية كوريا الجنوبية، لإقامة مشروع يعني بحوالي قيمة 11 مليون دولار. وسيزور دولة رئيس الوزراء محافظة بيت لحم، وسنقوم بإطلاع على كل الممارسات الإسرائيلية التي تمارس يعني في مختلف أنحاء محافظة بيت لحم. تضع حجر الأساس لمسجد دولة رئيس الوزراء في أرض الأوقاف، وأيضا سيضع حجر أساس لمبنى لبلدية بيت لحم من خلال يعني المشروع أو بالشراكة مع الكوريين.
2: تفقد وزير الداخلية زياد هب الريح اليوم معبر الكرامة برفقة رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أمين كنديل، وأطلع على سير العمل في مرافق المعبر واستراحة المسافرين، واستمع إلى ملاحظات عدد من المواطنين. كما وجه هب الريح بمتابعة احتياجاتهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالارتقاء بمستوى الخدمات وتسهيل حركة السفر، وأكد استمرار التنسيق مع الجهات الشريكة لتطوير أداء المعبر وتعزيز جاهزيته، مشيدا بجهود الطواقم الأمنية والمدنية العاملة فيه. كما ثمن وزير الداخلية التعاون الذي تبديه المملكة الأردنية في التخفيف من معاناة المسافرين وتيسير إجراءات سفرهم. في السياق التقى هب الريح محافظ أريحة والأغوار حسين حمايل وبحث معه عددا من القضايا ذات الأولوية، مؤكدا أهمية تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الرسمية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي سياق آخر، شهدت عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة اليوم سلسلة من الاقتحامات ومواجهات مع قوات الاحتلال إلى جانب اعتداءات المستوطنين في إحدى القرى شرق المحافظات. وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت ريمة وكفر عين شمال غرب رام الله وسط إطلاق قوات الاحتلال للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. اقتلعت قوات الاحتلال اليوم عشرات الأشجار المثمرة من أراضي بلدة مادما جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن جرافة تابعة لقوات الاحتلال اقتلعت عشرات الأشجار من الزيتون واللوز في منطقة تقع بمحاذاة الشارع الالتفافي الاستيطاني المقام على أراضي البلدة. ويأتي هذا الاعتداء في سياق الانتهاكات المتواصلة التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأراضي الزراعية في محافظة نابلس، والتي تشمل تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وتقييد وصول المزارعين إلى أراضيهم، وفي إطار سياسة تهدف إلى التضييق على المواطنين وتعزيز التوسع الاستيطاني. أكدت وزيرة العمل إيناس العطاري أن التعاونيات تمثل نموذجا اقتصاديا وتنمويا فاعلا يعزز التماسك المجتمعي وصمود المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل دعم تأسيس التعاونيات وتمكين النساء والشباب والعمل على فتح أسواق خارجية للمنتجات التعاونية وإطلاق منصات إلكترونية للتسويق والتدريب بما يسهم في تطوير قدرات التعاونيات واستدامتها. جاء ذلك في كلمة لها خلال لقاء حواري نظم اليوم لمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية رئيس قطاع العمل التعاوني في وزارة العمل والخبير التعاوني وممثلين عن الاتحاد والجمعيات من مختلف محافظات الوطن. وأضافت العطاري أن التعاونيات الفلسطينية أثبتت قدرتها على إيجاد حلول مستدامة قائمة على المشاركة والعدالة، وأسهمت في تمكين النساء والشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. نهاية النشرة التاسعة، في أمان الله.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: من الشمال للجنوب، من الشمال للجنوب، من القدس لغزة، من القدس لغزة، أمن 24 فلسطين، فلسطين بتجمعنا. أربعون عاماً حياة كاملة قضها الأسير المحرر ماهر يونس خلف قضبان الاحتلال، قبل أن يودع الدنيا بعد سنوات قليلة من استعادة حريته. في الخامس من تموز رحل ماهر يونس، أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، لتطوى صفحة من صفحات الصمود التي بقيت شاهدة على قسوة الأسر وطول الانتظار. ولد ماهر يونس في بلدة عارة داخل أراضي عام 48، واعتقلته قوات الاحتلال في 18 من كانون الثاني عام 83، وهو في 25 من عمره، ليصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، خفض لاحقا إلى 40 عاما أمضاها كاملة في سجون الاحتلال في واحدة من أطول فترات الاعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. وخلال سنوات الأسر الطويلة لم يستسلم ماهر يونس لواقع الزنزانة، بل جعل من السجن البغيض مدرسة للحياة. واصل تعليمه وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، وشارك في الحركة الثقافية داخل السجون، وكتب رسائل ومقالات عكست معاناة الأسرى وإصرارهم على الحياة، مؤمنا بأن السجان يستطيع أن يقيد الجسد، لكنه حتما لا يستطيع أن يقيد الفكر. وفي الخامس من كانون الثاني عام 2023 انفتحت أبواب الحرية أخيرا. خرج ماهر يونس بعد 4 عقود من الأسر ليجد وطنا تغير كثيرا، وأجيالا كبرت، ووجوها غيبها الموت خلال سنوات غيابه. ورغم أن الحرية أعادته إلى أهله ومحبيه، فإنها لم تمنحه الوقت الكافي ليعيشها كما تمنى. خلال سنواته الأخيرة بقي حاضرا في الفعاليات الوطنية قريبا من الأسرى المحررين وعائلات الأسرى، حاملا رسالة واحدة، أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة حتى ينال آخر أسير حريته. في الخامس من تموز توقف القلب الذي صبر 40 عاما، وترجل الفارس عن صهوة جواده. رحل ماهر يونس بعدما انتزع الاحتلال من عمره أجمل سنوات الشباب، لتبقى قصته شاهدا على الثمن الباهظ الذي يدفعه الأسرى الفلسطينيون، وعلى أن الحرية مهما جاءت متأخرة تبقى الحلم الذي لا يموت. ماهر يونس، غاب الجسد وبقيت وستبقى الحكاية.

0: في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.
1: إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

قصة وطن من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها. فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز، نبض الشارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

يوم لاقيه ربنا سأقول له قصتي كيف لطخ دمي

هنا فلسطين، هنا من هالأثير، من هون صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

0: قرب المسافة بين مدينة ومدينة،
1: بين مدينة ومدينة،
0: للمخيم قريب،
1: للمخيم قريب.
0: المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24، صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

أمن الوطن وأمان الناس. في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، تنقال بصوت صادق. وإحنا في أمين 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

بتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية. تقدم إذاعة أمان 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهنتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وتوحد الهدف والرسالة.

رسالة للجميع، ده انتفاضة لكل جيل او عبسوطي تستهين، وعايزك تعرف ابقى مين. انا الشيخ اللي عايش انك بهاجر وسط مسلحين، انا الطفل البريء جوه مني نار تقيد، مع كل دقة عقرب ساعة الوضع يزداد سوء، بالدم بنكتب تاريخ، دي عقيدة بتكسر قيود، في عقلية انتصار حتى لحظة الانتقام، في رجالة وفي ايمان وفي كل حتة في حماس. شوف

نضع أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيداً عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.

عدنا جميعا فمن يرثي الحمام؟ من منا يحصي السنابل؟ يا وطن المقاتل، أجراس الفجر آتية

الشمال للجنوب، من جنين لغزة، ومن القدس لبيت لحم والخليل. أمن 24 معكم وين ما كنتوا. اسمعونا على الترددات التالية: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6. وتابعونا كمان عبر البث المسموع على www.amen24.bs. أمن 24. فلسطين تجمعنا.

شو من عيد الأو التاني الأولانية شايف هيك نحن ما اعتدينا ولا أذينا حدا ولا يوم

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد